0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: الله عليك الله يا عالم الهدى يا خير خلق الله
1: فداك يا حبيب الله
0: نفديك
2: فداك أبي وأمي يا رسول الله.

0: على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة. اللهم صل

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: الجيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنسي.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: انوار الصباح الصباح نور وايمان وايمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت

0: إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنوار الصباح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تكلمنا عن الحب فلا بد أن نتكلم عن سيدنا أبي بكر الصديق، فكل الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم، أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر. ونزل فيه قرآن يقول تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مثل يوم إسلام أبي بكر الصديق. هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي الفذ، يعني في يوم إسلامه أدخل إلى هذا الدين الجديد تقريبا 6 من المبشرين بالجنة. ماذا كانت معلوماته؟ ماذا كان يعرف عن هذا الدين الجديد؟ ليست القضية قضية معلومات، ولكن القضية قضية حب. هل أنك تحب هذا الدين حقا؟ فستعمل بكل ما أوتيت. إذن أدخل إلى الإسلام يوم إسلامه زبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. سبحان الله، كم هذا الصدق، كم كان هذا الإيمان في قلبك يا سيدنا أبو بكر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني في ميزان حسناته كل ما فعله هؤلاء العظام، وهم من الصحابة المبشرين بالجنة. لقب رضي الله عنه بالعتيق، ولقب بالصديق، ولقب بالأتقى وبالأواه. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وحوله 10 من الكفار، هذا يسأله وهذا يجذبه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فلم يحتمل المشهد، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضربوه على وجهه حتى انتفخ، يعني معاش تفر أنه عينه من أنفه. وأول يعني وداخ طبعا، وأول ما فتح عينيه تصوروا ماذا قال؟ قالش اسقيوني ولا دويوني، لا، قال: ما فعل برسول الله؟ قالوا له: يودي يشرب شريبة، يودي يكل حويجة. قال: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا حتى أرى رسول الله. وحملاه يتهادى، يعني لا يستطيع القيام، بين أمه وأم جميل، وبمجرد أن رأى صاحبه صلى الله عليه وسلم حتى فرح كثيرا، وقال: أدعو لأمي يا رسول الله. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأنزلهما حتى قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. سئل الإمام علي: من أشجع الناس؟ قال: أبو بكر، لأنه دافع عن النبي يوم حاول عقبة بن أبي معيط أن يخنقه، يوم لم يتحرك منا أحد. انظروا إلى الصحابة، إلى صدقهم وإلى محبتهم. يوم كان يعذب بلال ابن رباح لم يرضى، بل اشتراه، رغم أن أمية بن خلف طلب أموالا كثيرة، فدفعها ثم أعتقه لوجه الله. من يفعل مثلك يا أبا بكر؟ حتى أن أبوه أبو قحافة لام عليه، يعني لم يعتق فقط بلال، بل أعتق الكثير من الضعفاء ومن العبيد، وبعد ما ينفق ماله يعتقهم لوجه الله. كذلك قال الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يوم الهجرة، وما أدراك ما هجرة رسول الله، كان يبكي من شدة الفرح. جند أهل الكل، عائشة، أسماء، يحضروا له في الزيد، ولده عبد الله يأتيه بالأخبار، وعبد الله يمحي في الأثار بشياه حتى الكفار ما يعرفوش الطريق اللي سلكوه في طريق الهجرة. دخلا الغار معا، الصاحب وصاحبه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على ركبة أبي بكر بعد أن دخل قبله. الغار وهيئ هذا الغار حتى لا يبقى يعني مكان فيه، اخطر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي مكان واحد فوضع فيه إصبعه فلدغ، ومن شدة الألم كان يتكتم حتى لا يرفع صوته بآه أو أح، حتى لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفيق من أو من تلك الغفوة التي أراد أن يستريح من طول الطريق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فنزلت تلك الدمعة الحارة من خد سيدنا أبو بكر، يعني من عيني، حتى حس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. أي حب تحمله يا أبا بكر، حيث كان إذ وقال فيه المولى سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني من كان مرافقا لهذا النبي العظيم سوى أبي بكر؟ قالوا: لا تحزن، إن الله معنا. وقالوا: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. مات هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي المحب لهذا الدين ولهذا النبي، الذي أنفق ماله كله كم من مرة يوم الاثنين مثل صاحبه، ودفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. انظروا إلى حسن الختام، عاش محبا لهذا الدين، فتوفاه الله وهو يقرأ هذه الآية: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، توفي أبو بكر وهو يقرأها. هذا الرجل العظيم الذي أدخل إلى الإسلام 30 على يديه، 6 منهم من مبشرين بالجنة، أعتق تقريبا 10 بين رجال ونساء خدمة لهذا الدين. يقول ابن الجوزي: ما عرف لأحد في الدنيا أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وصاروا صحابة كما أهل سيدنا أبو بكر، يعني تقريبا على الرابع. بوه أبو قحافة صحابي، وأبو بكر صحابي، وابن عبد الرحمن صحابي، وابنه محمد صحابي، كلهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كان أفهم واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن أبا بكر كان رجلا بكاء، يعني يبكي، كان رجلا أسيفا شديد البكاء، كان رجلا منفقا، نعم ينفق على المستضعفين وعلى، سبحان الله، هناك الذي تكلم في أم عائشة كان ينفق عليه، بعد ما تكلم أوقف هذه النفقة، فعاتبه المولى: ولا يأتلي بقرآن، نعم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا الصحابي العظيم كان أفهم عن رسول الله وكان أفهم لله، فأخذ يبكي ويقول: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وقدم الأموال لمصطح الذي تكلم في ابنته وأعطاه المال. أبو بكر الصديق، ذلك الذي يرتوي عندما يشرب رسول الله، قدم له يعني شيء من الحليب، فقال وبقيت في التاريخ: كل من تحبه إذا أخذ من يدك شيء فأنت تكون الأسعد لسعادته. فشرب حتى ارتويت، فشرب حتى ارتويت، رضي الله عن أبي بكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلنا الله من الذين يحبون رسول الله ويحبون أصحابه الكرام. صلوات ربي على النبي الذي علم الناس المحبة وأغدق عليهم فكانوا على قدر ما قدم لهم من المحبة. والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM. 5 سكند. في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: لقية الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستورم ساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: عمارتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكتروم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساك للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في مساكن،
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على rmfm.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام
1: في مساكن في سوسه والمنستير
4: على 99.8.
6: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك ارم اف ام
1: في مساكن
4: في سوسه
1: والمنستير
4: على 99.8
1: على 99.8.

0: بوانيتا. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: ما تنسيش باش تعدل الموجة على رم فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت وحد على رم فام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح أسألك قلبا مطمئنا بك ونفسا راضية وروحا لا تجد راحتها إلا بقربك. اللهم اجعل صباحي بداية لكل خير واصرف عني كل شر وافتح لنا يا رب أبواب رحمتك وتوفيقك ورزقك. بارك لنا في يومنا وأهلنا وأوقاتنا وخطواتنا. اللهم إن كان في صدورنا هم فأبدله سكينة، وإن كان في قلوبنا خوف فأبدله أمانا، وإن كان في طرقنا عسر فاجعله من بعده يسر، وإن كان لنا دعاء طال وانتظرنا البشرى فبشرنا بتحقيقه في أجمل وقت. يا رب رزقنا بصيرة نعرف بها ما نترك، وشجاعة نبدأ بها ما ينفعنا، وإيمانا يرضينا بما كتبت لنا، إنك عزيز رؤوف حكيم. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار. مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت وحد من 8 حتى ليلة 11، صبحية الويكاند الموسم الرابع على التوالي لبرنامج الصبحية. العدد الثاني اليوم في البرمجة الشتوية، إن شاء الله يا ربي نوفق فيها في تقديم الإضافة في القرب منكم أكثر، وأكيد في تقديم كل ما يعني تحتاجوه، كل ما يشد انتباهكم وكل ما يعبر عن مشاغلكم وانتظاراتكم. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم كالعادة على 71 134 396 71 134 396. كذلك مرحبا بكل تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرم أف أم. بعد شوي نعطيكم فكرة على مختلف مواضيع فقراتنا لليوم. حافظ بن صالح صباح النور معنا في الإخراج، معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو. نخرج مع أول فاصل غنائي لينا. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام، رجعين بعد شوية.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على الرم فام من 8 للـ11، واسمع صبحية الويكان في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رمى فام.
4: 17 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رمى فام. كذلك نعود نذكركم محتوى مختلف برامجنا وفقراتنا تلقاوها على الكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، تيك توك راديو ار ام اف ام، وشين يوتيوب راديو ار ام اف ام. جديد الاخبار والمتابعات الحينيه تلقاوها على www.rmfm.net. شنو عندنا في الصبحيه؟ البدايه كالعاده بعد شويه بالطقس وحوالو اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا لليوم والايام القليله القادمه. طقس برد شويه الحمد لله ربي يبرد علينا، ردوا بين على روحنا، نعرفوا في تقلبات الجويه ديما أكثر الفيروس فبرش عباد تمرض، ردوا بينا قدر الإمكان على رواحنا وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. ردوا بينا على صغيراتنا سيختو خاصة مع العودة المدرسية. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم والأيام الأولى متاع العودة المدرسية نعرفو مع بعضنا إن شاء الله في النشرة التفصيلية. نعمل جولتنا الإخبارية في أسمع وإش صار أكيد الحديث اليوم حديث كل العائلات التونسية على الاستعداد للعودة المدرسية 100%. نسبة التسجيل في الموقع الخاص بتسجيل التلاميذ إن شاء الله يربي عودة موفقة لجميع تلاميذنا ومربينا والإطارات التربوية الكل. إن شاء الله يا ربي سنة تكون سنة ملئها التفاهم الحوار، وخاصة مصلحة الطفل، المصلحة العليا للطفل. كيف يجب أن تكون العلاقة ثلاثية بين التلميذ المربي والولي؟ هذا اللي هما موضوعنا إن شاء الله في الانفيتي. باش تكون معنا إن شاء الله دكتورة ريم بلخذيري رئيسة المنظمة الدولي لحماية أطفال المتوسط، باش نحكيه على هالعلاقة ذي اللي يجب أن تكون قائمة على الاحترام على التقدير وخاصة الحوار. كذلك المجال اليوم مجال مفتوح لجميع إهداءاتكم، معلم أستاذ مربي أثر فيكم، كانت معها معكم عندكم معها حكاية أو تجربة أو نصيحة قدمها لكم وأثرت فيكم. البارح هبطت على صفحتي الخاصة ما شاء الله تقريبا قريب 69 كومنتير ورسالة. الحقيقة جاوبت على بعض وما سعفنيش الوقت باش نجاوب على البعض الآخر. كلهم يحكيوا على مواقف مع معلمينهم اللي كان باش يبطل القراية ومعلمه شد فيه صحيح، اللي وصل إنه معلم أجبروا أنه يجي اللي في دروس تدارك ويقرأ بصفة مجانية في المدرسة العمومية. وتحية لمدارسنا العمومية التي ما زالت المدرسة العمومية اليوم تقاوم رغم البنية التحتية التعبة، رغم برشة حاجات وبرشة ظروف، لكن ما زالت مدرستنا العمومية مدرسة المواطن تنجب الأفضل تلاميذ، تنجب أفضل النتائج. تحية لكل المعلمين، تحية لكل المربين في جميع القطاعات سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، تحية إجلال وإكبار ليهم على الرسالة النبيلة اللي قاعدين يقوموا بها، على خاطر بالحق ما هوش سهل اليوم مع اللي قاعدين نشوفوا فيه مع الميتامورفوز الكبيرة في مجتمعاتنا مع أطفال طبعا زيد جنريشن زيد والألفا اليوم ألفا نحكي على جنريشن ألفا العبيد يعني صغيرات ما عادش عندهم صبر، صغيرات يحبوا كل شيء بصفة سريعة، لكن نلقاو مربين مازالوا يأثروا مازالوا يعطيوا من وقتهم ويعطيوا حتى على حساب ممكن الدرس فقط لشيء إلا باش يرجعوا صغيرات يعني لمصلحتهم يعطيوا يسمعوهم يحتضنوهم بالحق. راه الوقت اللي عادي صغير في المدرسة أكثر من اللي عادي في دارهم، اللي عادي مع مربي أكثر من اللي عادي مع أم وأبوه، فيسمع منهم وديما القدوة الأولى متاع كل تلميذ وتلميذة هو المعلم. فمرحبا بكل تعليقاتكم، مرحبا بكل رسائلكم، نصيحة تحبوا تتوجهوا بها للصغيرات والتلامذة اليوم تمنيتوا لو كان كنتوا سمعتوها اكتبوا هنا وحنا نقرأوها على المباشر. تحية لمعلميكم تحبوا تكتبونا أساميهم ونقدموا لهم تحية في المباشر، مرحبا بكم. الكل رسائل اللي وصلتني زادة أكيد باش نقرأ هذيك أمانة وإن شاء الله توصل بالحق. يعني اليوم صباحية الويكاند نحبها تكون فرصة باش نبدأ السنة الدراسية، نبدأها بكل حب بكل امتنان بكل عرفان لمعلمين اللي هما بالحق القاطرة متاع نجاحنا في هذه الحياة. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المتابعة. ديديكاس أكيد هي الفقرة المخصصة لمختلف إهداءاتكم رسائلكم تعليقاتكم. شخص عزيز عليكم اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاد وتحبوا تقولوا له جويز انيفيرسير، شخص كذلك تحبوا توجهوا له رسالة من القلب إلى القلب وما يخرج من القلب أكيد سيلامس القلب، مرحبا بالجميع. نستناو الاتصالات، نستناو الرسائل، بلاي ليست كذلك حلوة في انتظاركم. اش باش سمعنا توا سي حافظ؟ صباحك سكر القيصر كذا الساهر، صباحك سكر، صباحكم احلى صباح، خليكم في الاستماع رجع.

حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو

تنسيش باش تعدل الموجة على رم فيم من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة كل سبت وحد على رم فيم.

0: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: 40 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا على ترددات 99.8، ولا كذلك تسمعوا فينا على www.ramfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند، والمشوار متواصل لحدود 11. باش نعملوا طلع على أحوال طقسنا لليوم، كيفاش باش تكون والأيام القليلة القادمة مع بعضنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم لحد 13 سبتمبر 2026، يا رب ان شاء الله يكون يوم الخير والبركه والرزق على الجميع. حسب اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب احيانا كثيفه بالمناطق الساحليه الشرقيه مع امطار متفرقه وتكون مؤقتا رعديه، كذلك باش تكون الامطار غزيره خاصه في الجنوب الشرقي وتشمل بعد الظهر ان شاء الله الجهات الغربيه للوسط والجنوب. الرياح من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب سواحلنا الشرقية وتكون ضعيفة ومعتدلة لبقية الجهات، وممكن انها تكون قوية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة خاصة اثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بش يكون شديد الاضطراب ومتموج، والحرارة بش تسجل استقرار وين تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر من مدينة مساكن والمدن المجاورة، نلقى وهذا الصباح معدلات درجة الحرارة كانت حدود 22 درجة، سرعة الرياح كانت ضعيفة في حدود 15 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لبعد ظهر هذا اليوم نحكي على 31 درجة، سرعة الرياح بشتكون متوسطة في حدود 40 كيلومتر في الساعة، وهذه الليلة بشتكون ليلة باردة نسبيا نحكي على 22-21 درجة. بالنسبة لبداية الأسبوع باش نسجلوا تراجع في درجة الحرارة ونحكيه على 30-29 درجة، والصبحيات تقريبا تكون باردة شوية في حدود 21 درجة. بداية من يوم الخميس أو يومي الخميس والجمعة 17 و 18 سبتمبر، إن شاء الله نحكي على سحب رعدية تكون مرفوقة بالأمطار، نحكي على توقعات فوق 65% إن شاء الله يوم الخميس، خاصة بعد ظهري يوم الخميس إن شاء الله تكون هناك أمطار، إن شاء الله بتكون أمطار الخير والبركة. تتواصل الخميس جمعة ومساء السبت وصبيحة الأحد إن شاء الله القادمين، ربي يرحمنا وإن شاء الله يا ربي يهنينا بالرواء والطعم الخيرات يا رب. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:32، الشروق كان 5:59، صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار 14 دقيقة، العصر ماضي 3:46، المغرب إن شاء الله 6:28، وصلاة العشاء 7:54. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله.
1: طقس برد شوية خاصة في الليل، ردوبنا على رواحنا، ردوبنا على الصغيراتنا، خاصة نعرفوا انه الطقس هذا يكون ملائم لانتشار الفيروسات. برش عبيد الفترة هذه كيما اني وحافظ مقربين، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع، نحاولوا قدر يمكن نشربوا برشا ماء، وخاصة الصغيرات ونعرفوا بشو يقراوا، نحاولوا ديما نذكروهم بأهمية شرب المياه في الراحة وقت في الكوتي وقت الفطور، ديما نعود نذكروهم عايشكم اشربوا الماء كبار شوية زادة في العمر، حاولوا قدر الامكان يكون فطور الصباح، خاصة فطور صباح صحي، بعد قدر الامكان على السكريغي والحالات الامبالي اللي تقلل من مناعة الصغار. احنا بالعكس نحبوا نعززوها المناعة، المناعة هذه ما تتعزز كان بالاكل الصحي، طريف زيت زيتونة، طريف عسل الصباح، اكل عظيمة، حتى كم يحبوش نعملوها لهم اومليت. ان شاء الله ربي يحفظ الصغيرات الكل، يا ربي ويديم الصحة والعافية على الجميع. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، فاصل إشهاري حافظ، نخرج مع

0: توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.

0: لكم بعد شوية. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الإشهار على ميرم أف أم.
2: دانيا بيل، دانيا.

جميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: ما تنسيش باش تعدل الموجة على الرم فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة كل سبت وحد على الرم فام.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات, صباح المسرات, صباح الأنوار لكل مستمعينا والمسلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير على 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net وما تسمعوا في صبحية الويكاند. والمشوار متواصل لحدود لحديش. نعملوا طلة على كومنتير وعلى الاتصالات متاعكم اللي قاعد توصلنا على 71-134-396 71-134-396 رقم الموضوع على ذمتكم للتواصل والتفاعل معنا. مرحبا كذلك بكل اقتراحاتكم للناس اللي تحب توصل صوتها أو تقترح بعض المواضيع على مختلف أكيد الزملاء في مختلف برامجنا وباقي برامج لنا. ما فهم على ذمتكم رقم الواتساب 29-296-66 وكذلك لي كومنتير متاعكم ورسائل متاعكم تحت أفيش الصبحية تلقوها دائما على الباج أوفيسيال راديو أرما فما. نبدأ مع مدام حراثي كوثر. صباح النور ومحبة الرسول, تقول تحية ليك هلا لكل مستمعين, ربي فضلك للا شكرا ليك, نهارك أسعد الأيام. مدام سامية الرئيس تقول صباح الخيرات, حب تسلم على أولادها على سوار نرمين, تقول على أحفادي الغالين على قلبي جوري ونجد العيني وجوليا وأيلان, وتقول لهم راني نحبكم برشا وربي يفضلكم ليا ويعطيكم بالوقت الطيب. كذلك عنا كومنتير من عند مدام نورة تلمودي, تقول صباح الخيرات شنهاركم مزيان. مدام حنان إسماعيل تحب تقدم ديديكاس لعائلتها الكل, بوها وخويتها, تقول كل من يعرفني, وتحب تسلم على أمها تقول ربي وبوها كذلك, تقول ربي فضلكم ويطول في عماركم راني نحبكم برشا, وتقول كل حد تقول عنده بوه أمو عايشين قلهم حطوهم في عينيكم واستحفظوا عليهم بعد الوالدين ما فما حد. تقولك لو ممكن أغني عن الوالدين يحافظ, إن شاء الله ربي يفضلك مدام حنين بالحق كل أب وأمر, إن شاء الله ربي يحفظهم ويخليهم وسعوا في برهم بالحق. هاتر موضوع اليوم عقوق الوالدين ولا مشكل كبير للأسف, لأنه في دولة إسلامية ما تطرحش الموضوع هذية, لكن الحمد لله نعمة الوالدين نعمة كبيرة, ربي يفضلهم وربي يرحم اللي توفوا وما تنسوهم. تزيد من خالص دعاكم من صدقة باسمهم من أجر ختمة قرآن تهديوها لأرواحهم الطيبة, وإن شاء الله يا ربي اللقاء عند الحوض عند الحبيب صلى الله عليه وسلم.

مدام زهرة زقر، صباح الخير، صباح رضاية الوالدين، اللهم يمين، تقول إن شاء نهاركم زين. تحب تهني صاحبتها نورة قلح بمناسبة زواج ابنتها ملك بن خليفة، وتقولها ربي يهنيها ويخليك تشفع على روسهم.

كذلك يوصلنا من عند مدام ألفا نويرة تقول صباح النور والسرور، تحب تقدم تحية لخالتها نعيمة سميرة شادلية وفوزية في مساكن، تحية ليهم وخاصة تقول الخالي صلاح في فرنسا، ونقول إن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله ربي يفضل لك العائلة الكل. شكرا لك على التعليق الجميل مدام ألفا. كذلك سي كمال العابد يقول صباح المشماش والماء مسكر ما فماش بالسجع، مشكل الماء الحقيقة شيء يأسف جدا، يعني إلى يومنا هذا مازلنا نحكيه على انقطاع المياه في عدد من المناطق، مؤسف ومؤلم الحقيقة. تحب أو يحب عفوا يحب غنية نوال الغشام يهديها الابن رياض العابد وزوجته وكذلك البنت ألما، ويقول لهم ربي يخليكم ليا.

صباح الخيرات مدام لميا الخبيري، صباح الورد والفل والياسمين مدام خديجة بوهليل رجلة محجوب، صباح النور والسرور. كذلك عنا تعليق يتسنى من عند مدام منيرة بوزابية تقول صباح النور والسرور، كيف فريق صبحية الويكاند، تحب تهني زوجة أخوها عائشة الغضبين بمناسبة عيد ميلادها، تقولها كل عام وانتي حية بألف خير.

كذلك كما قلنا لكم في لانسمون تاع البرنامج في ميكرو داكوي قلنا اللي اليوم باش تكون حصه خاصه بالمعلمين معلم استاذ ترك فيك اثر ما قدم لك نصيحه ملاحظه فبعض الحين حتى ممكن تكون حتى كلمه وجعتك اما كلمه غيرت لك يعني حياتك برشا نعرفهم وتقاطع مساري معهم يقول لك كلمة أستاذ وجعني بها خليتني نحط في قلبي ونرسم هدف ونوصل فما شكون اللي كان باش يضيع في قرايته وأستاذه وقف له موقف يعني حازم وصارم وخليه يرجع للجادة واليوم معناها نشوفوا فيهم دكاترة وأساتذة ومحامين وغيره بالحق دور الأستاذ ودور المربي وهيك على شيء اسمها وزارة التربية حتى قبل التعليم راهو دورهم إنهم يربيوا خاطر الوقت اللي عديوه مع تلميذ ويكتشفوا فيه تلميذ راهو يشوفك فيش يتكلم يشوفك فيش يكتب يشوفك فيش يتعامل مع أصدقائه راهو المعلم هو ينجم يقيم التلميذ بطريقة أكثر من والديه خاطر باش يشوفه في العمل الجماعي باش يشوفه في العمل الفردي باش يشوف التركيز نتاعو باش يشوف انتباهه باش يشوف إذا عنده مشاكل وسبحان الله يعني التلميذ ساعات يحكي للمعلم الأسرار متاع دارهم يحكي لهم حاجات ما ينجمش يحكيهم لحد آخر علاش على خاطر الثقة العلاقة بين المعلم والتلميذ يجب أن تكون دائما علاقة قائمة على الاحترام على الثقة وعلى الحوار وهذا اللي بالحق اليوم ديما نأكد عليه ونحكي فيه راهو كي يحبك يتعلم منك كي يحبك يقدرك كي يحبك حتى كي تلومه أو حتى كي هك عملية قرع أو ردع راهو يراها حاجة باهية ويقدرك عليها دونك خليه ذكريات طيبة واليوم المعلم هو اللي يصنع ذكريات التلميذ ومفهمش واحد فينا توكي باش يسترجع شوية ذكرياته إلا وتكون المدرسة وتكون القسم جزء كبير من هالذكريات هذية تحية لكل المعلمين وتحية لكل المربين نبدأ مع تعليق لسنة من عند رائد بن عبد الجليل يحب يقدم تحية لسحميد التركي يرب فضله ويطول في عمره وأستاذنا أستاذ رياضيات في المعهد النموذجي بسوسة يقول ربي يعطيك الصحة وطول العمر كذلك عنا سي حمادي جيرات حاب يقدم تحية يقول لكل الأساتذة وخاصة يقول المؤدب اللي قراني في الكتاب الله يرحمه ولكل معلم وكل معلمة وأساتذة قرونا الله يرحم اللي توفي وربي يبارك في اللي عايشين كذلك عنا مدام بسمة حسين هي أستاذة كذلك أستاذة إنجليزية لهنا في مساكن تقدم تحية لكل معلم وأستاذ قراها وعلمها الحقيقة ما احلى معلم أو أستاذ يقدم في تحية ديجا لأساتذته وفما برشا كذلك من التعليقات الجميلة اللي جات تقول أني اليوم أستاذة لكن نحس في روحي وكأني نقلد في أستاذ تحية اليوم يا أستاذ رياضيات تقول في عمان واليوم أستاذ رياضيات خاطر حبيت الرياضيات من معلم الرياضيات في الابتدائي ونقدم له تحية كبيرة مدام سهير لحويش تحب تقدم تحية السيوسف بن عبد الحفيظ تقول أستاذ عربية وكذلك السيوى الناس بن فرج تقول ربي يرحمه وينعمه أستاذ تاريخ وجغرافيا كذلك عنا مدام هيلا تحب تقدم تحية تقول لكل المربين يتركوا فينا أثر جميل عنا كذلك تعليق يوصلنا من عند مدام أسيل تحب تقدم تحية لسي مونجي الكلبوسي الله يرحمه وينعمه تقول معلم الفرنسية سي مونجي الكلبوسي الله يرحمه هو والد زميلنا صوت الإخباري الجميل إقبال الكلبوسي تحية ليه الله يرحم الوالد كذلك عن سي عبد الستار مجدوب قلت تحية لكل من علمني حرفا تحية وتقدير لكل المعلمين وخاصة معلمي الابتدائي اللي عندهم دور كبير في الإحاطة بتلامذتنا ربي فضلك سي عبد الستار المجدوب تحية ليك سي ناجي يقول ربي يحميكم يحفظكم ويسعدكم كذلك عنا تعليق من عند
اسمه المتحدي المتحدي ما عاش بالضبط. يحب يقدم تحية الفوزي الزيتوني للسيدة سعاد الخياري وسي أحمد محجوب, كذلك سي مختار يحب يقدم تحية لسلمولدي بالحاج وقول مدرسة 2 مارس في شربان. الحقيقة من التعليقات راه الولايات الكل حافظ ومعتمديات الكل تقريبا, يعني سبحان الله تلقى أستاذ أو معلم ساكن يمشي قاري في زاوية في مهدية في سوسة أو العكس, وكل تلقاهم يعني عندهم انطباعات وذكريات ومعناها ما شاء الله. الحقيقة مدام نادية تحب تقدم تحية سي مختار بن جيمة وتقول مدام بونجية إجريرة تقول ربي يعطيكم الصحة وطول العمر. كذلك تعليق يوصلنا من عند مدام مريم حرز الله من المنستير تقدم تحية تقول لكافة الأسرة التربوية على رأسهم والدتي خديجة حرز الله والكل من درسني حرفا, وإن شاء الله يا ربي يوفق أولادنا اللهم أمين. كذلك عنا مدام دنيا من سهلول تحب تقدم تحية المعلمتها سيدة خرات تقول قراتني في سنة سادسة ابتدائي تقول ما زلت أذكر ابتسامتها التي لا تفرق وجهها سياستها مع التلامذة وإتقانها لعاملها كل التقدير والاحترام لمعلمتي وربي شدك بصحتك. كذلك مدام ريم تقدم تحية تقول في مساكن المدام مونيا العذاري تحية لها وتقول لسي الحبيب إجراسة. كذلك عنا مدام صابرين سليمة تحب تقدم تحية لأستاذتها هيفا مرزوق. كذلك عنا تعليق يوصلنا من عند مدام سمية تحب تقدم تحية لأستاذتها تقول أرقى وأحسن أستاذة مع عشقته العربية وبنصائحها ثمينة شغفته بمهنة التعليم رغم أنها مهنة شاقة واليوم أني أستاذة عربية. كذلك تحية ليك مدام سمية أستاذتها مدام بسمة محجوب التي تجيب عليها يعني في نفس تقريبا التعليق تقولها دمتي ابنتي الغالية مثالا لرفعة الأخلاق وأصالة المعدن أسعدك الله وحقق أمالك وطموحاتك في أبنائك, معناها التلميذة تصبح أستاذة وتكرم الأستاذة والأستاذة تجيب على التعليق. الحقيقة من أحلى المواقف وديما فقرة ديديكاس فقرة برغم إنها بسيطة برغم اللي يعني فضحين فما شكون يلومني يقول ياسر طول فيها معنا فقط إهداءات, لكن بالحق محتاجين اليوم للكلمة الطيبة, محتاجين اليوم لكلمة شكرا, محتاجين اليوم للعرفين, محتاجين جدا للريكونيسانس إنك تعترف بفضل الآخر عليك وتقر بأهمية وجوده ودوره في حياتك. الحقيقة أكبر كذبة أكبر كذبة ديما أقول أكبر كذبة في تاريخ الإنسانية هي هيك التمشي نحو البعد الذاتي البعد الفرداني ونعيش وحدي ووحدي نعمل كل شيء وإني أفضل واحد في الكون وإيه فماش مفماش راهو ربي خلقنا باش نتكامل وربي خلقنا باش نصلحوا بعضنا, حتى اللي يؤلمك واللي يؤذيك راهو علمك درس راهو باش يكون لك سبب في انك تكظم غيظ انك تعفو في انك تصفح في انك تتجاوز راهو كلهم دروس في الحياة. ف الحمد لله على هذا الفضل. احنا مازلنا مواصلين مع تعليقاتكم, مازلنا في انتظار رسائلكم سواء على الرقم 71 134 396 او كذلك تعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند. مازلنا كذلك برشا رسائل قاعدة توصلنا اكيد ونقراوهم ان شاء الله الكل. مرحبا بكل الاتصالات, مرحبا بكل التفاعلات. باش سمعنا سي حافظ. بلتي راسي الفوق نسمعوها مع بعضنا, خليكم في الاستماع راجعين.

0: FM.netta.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رم اف ام من 8 للـ11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة كل سبت واحد على رم اف ام.

0: خالد الميغان برجع لكم بعد شوية.
1: أرانا فام
0: في سكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: مقيت الشهر على لرما فام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية.

0: نقولوا قريت، نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام
1: في مساكن
4: في سوسه
1: والمنستير
4: على 99.8
1: على 99.8.
0: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند،
4: واسمع صبحية الويكاند
0: في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف،
4: وموزيكا عالكيف.
0: صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة،
4: مع هالة بنجيمة
0: كل سبت واحد على رما فام.
5: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير انتم تسمعوا في صبحية الويكاند. ومشوارنا متواصل لحدود لحداش، مزنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم لل 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو أرم اف ام. احنا وقايد باش نمشيو نعملوا جولتنا الإخبارية في فقرتنا اسمع اش صار.
0: اسمع اش صار.
5: نبدأه مع الإدارة الجهوية للصحة بسوسة وافتتاح مركز الصحة الأساسية بولاد عامر في كوندر. في إطار دعم مؤسسات الخط الأول وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تم صباح أمس افتتاح مركز الصحة الأساسية بولاد عامر في كوندار. أشرف على مراسم الافتتاح والي سوسة المدير الجهوي للصحة بسوسة وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية. ويأتي هذا الافتتاح أو افتتاح هذا المركز اللي تم تركيزه في شكل بناء مسبق صنع في إطار تعزيز شبكة مؤسسات الصحة الأساسية بالجهة، وخاصة توفير خدمات صحية أقرب إلى متساكني المنطقة، مما يساهم في تحسين ظروف التكفل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة. نلقاو كذلك في سوسة وصور جميلة توصلنا مثلا من قدام مدرسة أسد بن الفرات في بير شبيك، وين تتواصل حملة النظافة بمدرسة أسد بن الفرات، كذلك بالتنسيق والتعاون مع فوج سوسة سيدي عبد الحميد للكشافة التونسية، وحضور مدير المؤسسة وممثلين على المجلس المحلي. كذلك نلقاو صور وصلتنا من سيدي الهاني، الصور اللي هنا وصلتنا من مدارس الابتدائية في مساكن والمعتمديات المجاورة، وين نلقاو برشا مواطنين متطوعين يساهموا في حملات النظافة في مدارسهم. حقيقة صور كي من هكا نفرحوا برشا كي ينراوها. إن شاء الله ديما مؤسساتنا في خير، وإن شاء الله يا ربي عودة موفقة لجميع التلاميذ. كذلك مازلنا مواصلين مع الأخبار. وعفو رئاسي يشمل التلاميذ وطلبة المساجين في قضايا استهلاك المخدرات. أصدر رئيس الجمهورية عفوا شمل عدد من التلاميذ وطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة الأسرة تشرع في تنفيذ برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. بداية من تاريخ 10 سبتمبر 2026 شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، ويستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام والمنظمات والجمعيات الشريكة. ويندرج البرنامج

0: برنامج في إطار مبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات وانسجاما مع الخيارات الوطنية الأولية والاستراتيجية واللي هي منها حماية الأطفال اليافعين والأسر، وذلك من خلال بث سلسلة من الممارسات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي، تأمين سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية التحسيسية، كذلك نشر الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز قدرات الأسر مع تشريك بقية الهياكل المتدخلة بحسب المحاور التوعوية المستهدفة. كذلك نلقاو وطنيا حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية ورفع 645 مخالفة خلال حملة وطنية للرقابة. أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية أسفرت عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وشملت الحملة تنفيذ 1428 زيارة ميدانية من قبل 118 فريق مراقبة. أسفرت أهم عمليات الحجز عن ضبط 50,000 609 كراس مدرسي مدعم من أجل إخفاء بضاعة، إلى جانب 9853 وحدة من مختلف المستلزمات المدرسية على غرار ممحات، ببرات، صلصال، أقلام لبدية. كما تم خلال الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار، عدم مسك فواتير شراء، الامتناع عن البيع، إخفاء بضاعة، بيع مشروط، ترفيع في الأسعار، وعدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية، فضلا عن مسك منتجات غير مطابقة للترتيب الجاري بها العمل. إلى أخبار الجهات، وفي الكاف إتلاف دواجن مجهولة المصدر تم ضبطها بمسلخ عشوائية. حجز أكثر من 5,000 طير مجهولة المصدر، هذا ما كشفت عنه مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالكيف وبالتعاون مع الوحدات الأمنية، وين تم الكشف عن مستودع عشوائي بريف مدينة السرس يستغل كمسلخ غير قانوني، وتم حجز أكثر من 5,000 طير مجهولة المصدر. ما زلنا مواصلين مع الأخبار وأخبار الجهات وارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 2025، وتجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيف السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وسجل حريق جبل تكرونة بسقية سيدي يوسف من ولاية الكيف أكبر مساحة محروقة، وين أتى الحريق على قرابة 9,000 هكتار، يليه حريق جبل برقو بولاية سليانة اللي أتلف حوالي 2,000 هكتار. ونعرفوا أنه الغابات التونسية تكتسي أهمية بيئية واقتصادية بالغة باعتبارها تساهم في حماية التربة من الانجراف والحد من التصحر والمحافظة خاصة على التنوع البيولوجي، فضلا عن دورها في تنظيم المناخ وتثبيت الكربون. كذلك فراغ تشريعي يثير المخاوف من تجاوزات في مجال الجراحات التجميلية. يثير توسع خدمات التجميل والجراحات التجميلية في تونس، خاصة مع انتشار الإعلانات والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات متزايدة بشأن الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع في ظل ما يطرح من وجود نقائص أو ما يعرف بالفراغ التشريعي الذي يفتح المجال أمام ممارسات قد تعرض صحة المواطنين للخطر. وهذا ما عبر عنه رئيس لجنة الصحة بالبرلمان دكتور عز الدين التايب، اللي قال إنه هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم والتشريع في مجال التجميل، خاصة مع تنامي الخدمات المقدمة خارج الأطر المهنية والصحية الواضحة. ونختم مع بعثة تونس بجنيف التي تدعو إلى إعادة الأموال المنهوبة للدول النامية. جددت البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. أكدت البعثة خلال مشاركتها في حلقة نقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان أمس ضمن أشغال دورته 63، أكدت دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالأعمال الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان حقوق أو إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. هكذا نكون ختمنا جولتنا في فقرتنا أسمع إيش صار.
1: أسمع إيش صار.
0: 58 دقيقة بعد 9 مزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند، مزنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقوها على الباج أوفيسيال راديو أرامة فما. خليكم في الاستماع، خليكم تجوخ في ديل 99.8 راجعين
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نارم افام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
1: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
1: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر. دي رميز توصل
4: 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام في مساكن في سوسة والمنستير
4: على 99.8
2: على 99.8.
4: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على الرمى فام من 8 للـ11، واسمع صبحية الويكان،
6: واسمع صبحية الويكان
4: في 3 ساعات، نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف،
6: وموزيكا على الكيف.
4: صبحية الويكان مع هيلة بن جيمة،
6: مع هيلة بن جيمة
4: كل سبت واحد على الرمى فام.

0: تنساش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 لل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت وحد على رما فام
1: 29 دقيقة بعد العشرة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم على الرقم 71 134 306 96 وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رام اف ام. احنا وقيت على فقرتنا لانفيتي ونحن على أبواب أكيد العودة المدرسية. نعرفوا الشغل الشاغل اليوم للأسرة التونسية هو الاستعداد لهذه العودة. إن شاء الله ربي تكون سنة مكللة بالنجاح والتوفيق والتألق لكل تلامذتنا. لكن بالحق اللي يشغلنا دائما هي العلاقة اليوم بين التلميذ والولي والمربي. هل المثلث هذا متاع العلاقات كيفاش يجب أن يكون؟ كيفاش نبني واليوم علاقة تكون قائمة على الاحترام المتبادل، تكون قائمة على التواصل المستمر، خاصة ونعرف أنه مصلحة الطفل فوق كل خلاف وفوق كل حاجة أخرى. هذا التلميذ أو هذا الطفل اللي يدخل للمدرسة واللي يقضيه في المدرسة أكثر من اللي يقضيه في دارهم، كيفاش تكون هالعلاقة هذه، خاصة باش تكون علاقة قائمة على مصلحة الطفل، حمايته وتكوين طفل متوازن عنده المهارات، عنده التعليم، وأهم حاجة عنده التربية، بشرط معناها توفر لنا طفل يكون غدوة قائد مسؤول وقائد متوازن نفسانيا، وأهم حاجة يكون واعي بدوره ورسالته في هذه الحياة. في هذا الصدد سعيدة جدا نستقبل معايا دكتورة ريم بالخضيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط. صباح النور دكتورة.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
1: العفو، مرحبا بك دكتورة. فهم هالعلاقة هذه قبل ما نحكي وساعة شنية هي وكيف يجب أن تكون العلاقة بين التلميذ والولي اليوم، شنية هي هالعلاقة هذه، أو خلينا نفهمها، هل هي علاقة شراكة، هل هي علاقة مطالب وواجبات، هل هي يعني علاقة تواصل؟ خلينا مع بعضنا نفككوها.
2: العلاقة هي كما اقترحت أنت، العلاقة هي ثلاثية، سيتم بيراميد مثلث هذاك. ما أنا أقول بيراميد هي خطر عند الأسس متاحة وتتبنى من سنة أولى حتى شن الجامعة، حتى الولي يقعد يصاحب صغيره من سنة أولى ولا من تحضيري حتى شن يكمل الفاك، ديما فما علاقة وفي ديما فما يا المعلم يلي في الاتيود المدرس يا في الجامعة، يعني ديما فهم العلاقة هذه. العلاقة بين المربي والتلميذ والولي هي شراكة تربوية، يكون مركزها الطفل ومصلحته هي البوصلة متاحة. بين الولي والتلميذ والولده ولا الطفل فما علاقة سلطة وفما علاقة الشراكة جين بعض.
1: كيفاش
2: نحطوا الصغير كيبدأ في السن متقدمة، يعني في السن متاع 5 ولا 4 5 6 سنين زالت السلطة، متاع التلميذ، مش كما في التحضيري كما في سنة أولى سنة ثانية ابتدائي، كما باش نبدأ سنة رابعة سنة خامسة ابتدائي تختلف في العلاقة، حتى فما النضج العقلي للصغير اللي بدأ يتكون. وهوني الولي بين التحضيري وبين سنة بين التحضيري اللي هو 4 سنين مثلا وبين طفلك يخلط 9 سنين، فما نضج فكري نشوفوه ما ماناش حاسينه، ماناش عاطينه نفس القيمة العلمية والقيمة الإنسانية. ماناش الصغير ما نعملوهش كما عمره 9 سنين كما عمره 5 سنين، نعملوه ديما اللي هو صغير.
1: صحيح. وإحنا في محطة علمين أثبت إنه الفترة هذيك هو يكون يحكي عاطفة أكثر منه عقل ومنطق الصغير.
2: خطر نشوفوه طبعا احنا المربين كل الاساتذه وحتى الولي يشوف ولده من اللي خرج من السيزيام تحصل على السيزيام من اللي عمره 11 ويدخل للكوليج يتبدل فيزيكمو يعني بدنيا يتبدل من فكرين يتبدل برشا وسلوكه يتبدل برشا. دونك ما الولي ماهوش متحذر
1: للتغير
2: ولده للتغير وللتطور الفكري والجسدي والقيم زادت تتبدل خاطر باش يولي يعيش في مجتمع خارجي اكثر من اللي يعيش في الدار كما انت قلت يعيش بثمانية على 10 سوايع برا اكثر من اللي في الدار. وهوني فما بحب كبير الولي ما يشوفوش هذا ولكن
1: هو ديما جريرة فيها علاقة عمودية يعني أني بوك أني نعرف أكثر منك فتسمع كلامي وهي لوجة على مصلحتك فاللي هو نجم المصلحة ما يفهمهاش الصغير في الوقت ذاك أو المراهق
2: مزلنا هو سنسيغمون أنا في عمري حتى أمي كتقول لي في مصلحتك ما نفهمهاش خاطر فما التجربة فما فما فما فما حاجة في الإنسان اللي اسمها الفضول. الإنسان يتحرك بالفضول، الطفل يتحرك بالفضول، الطفل يتعلم بالفضول وبالحلم أكثر من اللي من اللي من اللي يقع. هذيك علاش ديما نقولوا الألعاب هي أهم في سن معين مثل كثمانية سوايع ولا ستة سوايع في القصة قاعد. دونك العلاقة هذه بين المربي بين الأب والطفل يلزمها تكون لينة أكثر وتكون يكون الولي عنده الوعي الكافي اللي راه ولده قاعد ينضج بطريقة سريعة قوية برشا جدا يعني بين سنة أولى وسنة ثالثة وسنة سادسة ما هوش كيف كيف النضج الفكري ولا النضج الجسدي والعلاقة بين باش نرجو خاطر هو المثلث هذا هو اللي همنا
1: ما نعملوا فما تفاهم تفاهم للتغييرات اللي باش تطرأ عليه وإنه كل عمر وكل سنة يقدمها الصغيرة وباش يختلف أكثر.
2: أول حاجة وثاني حاجة فما قيمة من القيم اللي نعرفوها لصغيراتنا من اللي هما الصغيرات 4 أو 3 سنين قيمة النزاهة يلزم تعامل صغيرك بنزاهة وتعلمه عن النزاهة باش تفيد مشاكل كبيرة. النزاهة معناها اللي نقسم لغة العقاب ونزرع ثقة. اش معناها؟ معناها الصغير كي يغلط مش تقوله إجا حكي لي من بعد تضربه تقوله أنا منع نذير فيه من عملك حتى شيء بعد نعاقبك لا قل له أنا إذا قلت له أنت أنا ما فهمش عقاب رو ما فهمش عقاب هذيك النزاهة في الخطاب وتتبعها الثقة في التعامل. وهوني نشوفوهم صغيرات وشفناهم بالمناطق
1: يعني نكون صادق في كلمتي مع صغيري إذا وعدته وعدته إذا إذا قلت له باش تتعاقب راك باش تتعاقب معناها نكون
2: عقوبة صغيرة سامبوليك باش نفهموا الأوتوريتي خاطر هوني ديما السلطة تبع ممارسة السلطة على الصغير تتبع حتى إيش العمر وحتى اللي يقعد منار حتى إيش لسن الرجل ديما تقعد ما بطرق مختلفة وبقيمة مختلفة دونك الصدق والنزاهة بالثقة يلزم نعلموهم صغيراتنا من الأول باش نتفاديو المشاكل مع المربين من بعد خاطر كي نعلم صغيرنا على الصدق والثقة يعني حتى اللغة في الدار تتبدل حتى المعاملة تتبدل تكون ياسر راقية وتكون خاصة في إطار منظم مهوش همجي وهذا هو المهم خاطر احنا بطول المدة 10 سنوات و15 سنة لتعديه وليت الصغير نحتكروه في الانتاج. الانتاج ايش معناها؟ انت قريت جيب لي معدل كذا وكذا ويقف غادي انا قاعدة نشحن وهذيك العلاقة اللي هي الشحن والانتظار اللامتناهي للنتيجة يخلق عند الصغير ضغط كبير والضغط يخرج في العنف يخرج في السلوك الغير الطبيعي ولا في حد اكتئاب قصوى ولا في محاولات انتحار ولا في الهروب.
1: ثم حالات عاينتهم في المنظمة دكتورة يعني لهنا اللي فهم صغيرات عايشين
2: ضغط احنا مثلا عملنا الدورة قبل في البيانال البرنامج العصبية للأطفال وعملناها للأطفال من اللي عمرهم 6 لـ9 سنين النتائج اللي شفناها على عام مبهرة جدا بصفة ما كنتش نتوقعها. كانت عندي تصور خاطر البيانال أنا نستعملها في الكوتيديان بتاعي ما كنشوفها وكنشوفناها على الصغار سيرتو ثقافة التعلم ثقافة التواصل كيفاش الصغير ولا يشد روحه ما عادش يتغشش ولا يخمم يعبر على الغش متاعه ولا يعبر على
1: القلق على الضغط
2: عدم الفهم، عدم الفهم السنين تحس روحه ستريسي، واحنا الكبار وساعة ساعة جينا دي مومون ديزيتاسيون، يعني صغير فماش صغير ما يفهمش، هذه يلزم الاولياء الكل يعرفوها والمربين الكل شاعرين بها. الصغير وقت يبدا تحزغت هو اللي ما عادش ينجم يفهم، ما عادش ينجم يفهم، مش ما يفهمش فرق بعيد،
1: ما
2: دونك بلوك
1: وما بلوكاش.
2: وقتها وقتها هون يلزمنا الاولياء، يلزم ديما حكينا فيه نفس الموضوع، يلزم الاب والام يعرفوا اللي الصغير هذاك عنده قيمه كبيره. وقت تعرف اللي انت صغيرك ينجم يكون عالم، راه ما فيش صغير من فئه معينه ما ينجمش يكون، لا التجارب في العالم كاين اللي عطاتنا عطاتنا عطاتنا امثله ما نجموش نقفوا عليها بركه. الصغير انت مش هو تزرع فيه باش يرجع لك من بعد، دونك اذا زرعت فيه العنف باش يطلع عنيف يرجع لك، واذا رجعت فيه صدق باش يطلع فيه صدق ويرجع لك بالصدق في معاملته الكل.
1: واضح. اليوم مدام ريم نقاو زاد صوره المعلم اهتزت عند التلميذ، قبل كنا نراو اول قدوه للتلميذ دوب ما يدخل المدرسه هو المعلم، يبدا يقلد فيه كيفاش يتكلم كيفاش يتحرك كل شيء، معناها هو بالنسبه لي المثال الاعلى. اليوم ممكن زاد الولي مقصر لهنا، خاطر يقولوا انت بجوج باش تاخذ من عنده نوت تاع عام ويتعدى، الصوره اهتزت في ذهن التلميذ عن المعلم.
2: هوني فما حاجة مهمة برشا اللي فما كانت أنا مش نعطيك مثال صغير عشته الجنس الكل متاعي في تونس. قريت في معهد باب الخضراء من المعاهد اللي في وسط العاصمة اللي ماهوش كيما معهد خارج العاصمة، يختلف كبير خاطر هذي بحكم تجربتي. في بعض الأحيان كان عيطوا للتلميذ من عيطوش الأم وعيطوا البوه، علاش؟ يمكن البو عنده نظرة بعيدة شوية على العاطفة اللي الأم هي عاطفية برشا، دونك الأم تمشي بالعاطفة قبل ما تخمم في الكونسيكونس ولا علاش. الأم بيمشي يمشي بالعاطفة، ولكن عنده أكد ديستانس هذيك لو ريكول نيسيسير نسميوه باش يشوف وين العقبة وين الإشكال. بأول حاجة، ثاني حاجة نشوف اللي العلاقة بين الأم ولا الولي والمربي علاش اهتزت، خاطر ما فماش حوار صادق. خاطر الصغير إذا ما قالش شنو هو اللي صار بالضبط وإلا اللي صار بالضبط للولي، أنت وعلاقتك ولدك، إذا أنت ولدك قال لك يعني أنا مثلا المعلم قال لي أخرج، الأستاذ قال لي لم تدشك وأخرج، خرجت نشوفوا احنا فينا سياق، خرجت
1: سياق ولا شو السبب؟
2: هوني السبب ولا هوني الخروج في حاجتين، يا اما خاطر فما فوضى في القسم ولا خاطر باش يولي تشاهن مع الاستاذ وفما قيمه وهيبه المعلم باش تنقص قدام التلامذة. وهوني وقتها المربي والولي يلزمهم حوار صادق، خاطر يلزمنا الولي يفهم اللي يراه المؤسسة ماهيش ملزومة باش تربي، في العادة ولدك يمشي متربي باش يقرأ مش يمشي باش يتربى، فرق بعيد. هذه الخلط اللي احنا عشناها قبل نقولوا التربية والتعليم، ليه المؤسسات في 2026 ولا 2020 ولات مؤسسات للتعليم ماهيش للتربية، للتهذيب السلوك ايه ما ماهيش للتربية. وهوني فقدت زادة المؤسسات العلمية ولا التعليمية قيمة متاحة في مفهماش النظام الداخلي اللي حكينا عليه برشا مرات بنحكي عليه تصح. النظام الداخلي هذاك عقد مورال وعنده قيمة، وقتش تخرج القيمة متاحة وقت اللي تبدو العقوبات باش تتنفس، ما عمرنا بنحكي عليه. وفي مدارس العالم الكل وهذه تجربتي والجامعات،
1: احنا ديما عنا في صورتنا لهنا دكتورة نعقب على كلامك، في صورتنا ديما يقولك احنا وزارة التربية والتعليم احنا باش صغارنا باش يتربيه وغادي قبل حتى ما يتعلموا لازمهم يكونوا متربيين.
2: مريتش انا صغير تربى في مكتب، نو صغير يتربى في الدار ما يتربش في المكتب، نجمش تربي 45 تلميذ انت ولا 27 تلميذ، ماهيش مهمة المعلم التربية، مهمة المعلم هي توصيل المعلومة وتثقيف التلميذ وباش تحضره باش يمشي لمستوى علمي اخر. تنجم تهذب السلوك نتاعو، انا معاك ما باش تربيه، انا كاكاديميه واستاذه جامعيه ماهيش مشكلتي باش نربي تلميذه طالبه وحتى تلامذه. يقعد تلميذ خاطر تلميذ ولا طالب نفس الشيء، هو لهنا يجي باش يتعلم.
1: واضح.
2: في يا اما في مستوى تعليمي في الماجستير والا في في في البكالوريا ولا في النافيه، كلهم جايين باش يتعلموا باش يمشوا لمرحله اخرى حتى اللي يكمل في الماستر نتاعو ونجم هو ماشي المرحله اخرى اللي باش يخدم فيها ولا باش يكمل رساله الدكتوراه، يقعد عندي انا في ذهني باش يتعلم. وكي يبدا السلوك نتاعو غير موائم والا غير ملائم ولا غير محترم للمؤسسه اللي انا فيها ما يخرج من القاعه. حتى لو كان عمره 27 عام يخرج من القاعه. يعني لهنا فما كي نبداو بالصدق من الاول وكي نبداو بخطاب نزيه وكي نبداو فما علاقه محترمه مع المعلم، وقتها نبنيو احنا يحس التلميذ اللي هو ما ينجمش يعمل خلل، يحس روحه اللي هو زاد في ضمان تربوي هذين ما نحكيوش عليه. فوالا خاطر راهي مش كل ثقه وني المعلم غياب التواصل المنتظم بين المربي
1: والولي
2: يخلق.
1: هذا في بعض الأحيان الولي ما يقبلش ملاحظة المعلم، مثلا يقول له ولدك ما عنده قلة تركيز، ولدك متبدل، ولدك متغير. بعض الأحيان الولي يخفي المشاكل مثلا الأسرية أو الضغط اللي هو بيده يمارس فيه على ابنه على المعلم، فلهنا الضحية باش يكون التلميذ. يعني
2: هو اختزال التلميذ في المعدل في السلوك العابر نسميه، خاطر تغشش ضرب الطاولة، تغشش ضرب الباب، ضرب زميله، دز زميلته في الساحة، هي السلوك العابر المتراكم مش يولي سلوك عادي يومي. وهوني وقتها نكتشف اللي الصغير يعاني من ضغط في الدار، يعاني من ضغط حتى من الأصحاب، التنمر ذيته إن شاء الله مرة نعمل عليها حصة. يعني الصغير راهو من يخرج من الدار حتى ليوصل فما برشا يوصلوهم الأولياء متاعهم أسيستانس هذيك باهي مش باهي، خاطر الصغير ما عادش يتعلم، ما عادش عنده ثقة في روحه. ولو كنت نشوفوهم في البكالوريا ونا دي جان متاع 19 20 عام ما عندهمش ثقة في روحهم، خاطر التي أسيستي وما عادش عندهم قرار ما نحكيوش معاهم القرار. الصغير ما
1: فماش مسؤولية زيدا ما يعرف حتى شيء،
2: خليه يقرا ما تقعدش بحذاه، خليه يقرا اعطيه نص ساعة قول نرجع لك من بعد نص ساعة نلقاك كملت، مش نقعد بحذية نعمل في بقعة الامتحانات خاطر كي يوصل للسالة باش يعاود يرجع ونشوفوا فيهم راه حتى في في في الغرب ونحكيوا عليه هذا معروف. فما عباد تحفظ ومش فاهمة وكي يجي لها في الامتحان باش يحل ما ينجمش، علاش؟ خاطر فما شكون عمل في بقعة الخدمة وإلا عاونوا برشا عليها، وهذا يخرج من المسؤولية. وهوني المعلم اللي يلزم يكون منتبه في الواقع، خاطر هاي الورقة هي اللي تعطيك زادة فكرة على التلميذ، حافظ مش حافظ، قاري مش قاري، فاهم مش فاهم، والسلوك اللي تشوفه في البعد. وقتها ما قولوليش انت براجي امك ليه، فما حاجة فقدناها نزالت في الابتدائي الكراس المدرسي لاجوندا في الغرب يستعملوها

0: دقائق نحكي فيه الموضوع. نعرف الضغط الكبير مع على الأساتذة والمعلمين وفي التوقيت، ما راهو نشوفوا فيهم في البكالوريا ونشوفوا فيهم في الـ في الـ مش معناها انسان عنده الدكتوراه معناها ناجح في حياته، هذه لازمنا نحيوها. ومش معناها انسان متحصل على الماجستير معناتها ناجح علميا، يمكن نجح ما انساني انسان هش وتاعه ما تجيش تعمل عليه. البيوت نتاع المدارس والمعاهد تخرج مخ، ما تكونش نخبه، تخرج شعب متعلم واثق من روحه متمكن، وخاصة ينجم يقرر. عندنا إشكال في القرارات، لأن نشوف عبيد نساء ورجال في الكارانتون ما نجموش يقرروا، يقول لك ما نعرفش، مانيش حاس روحي، حاس روحي مانيش في وقتي، حاس روحي أنا مانيش هنا، حاس روحي مانيش عارف شنو نعمل.
1: ليزيتاسيون بالحق برشا، يعمل حاجة
0: ليزيتاسيون طول الوقت. أنت كي تعطيه فطور، تعطيه دو، تحطهم له على الطاولة وتقول له اختار، إذا قعد نص ساعة يختار معناها فما خلل نفسي. كي تتعلم من الصغرى اللي انت هاو ما دبشك والا اختار هذا وهذا، وعندك 5 دقائق تحدد الوقت في المراجعة، كيف كيف تحدد الوقت، والعلاقة بين الولي والمعلم كيف كيف تتحدد بالوقت. وفما حاجة أخرى اللي عنا احنا صغارنا يقرأوا بال 15 ساعة في النهار، يمشي يقرأ في المكتب، يروح يمشي يعمل ليتود، يروح من ليتود يعاود يقرأ في الدار، مش ماكينة. وريت الإرهاق منين يجي؟ يجي من غادي، يجي من الحشو والحشو والحشو والحشو. وهوني قاعدين نقولوا أنا نصرف عليك، هذه اللي نسمعها ديما عند الأولياء، تخينا نخدم عليكم وأنا نصرف عليكم، ما هيش مزية. جبنا صغير يلزم فيه، يلزم الوعي التام. وقت نجيبه صغير نعرف المسؤولية، من يتولد يتخرج مسؤولية.
1: واضح. يعطيك صحة مدام ريم بالحق على الكلمات اللي قلتهم، هي مسؤولية، هو انضباط، خاصة النزاهة والثقة بالحق النقطتين.
0: وحابة نختم
1: فوالا
0: الخايف ما حسنيش بولي يبرر أخطاء أبنائه ولا ولده، حسيتنا بولي يكون متفتح للنقد، يفهم. كنقول له ولدك عنده إفراط في الحركة، يلزم الولي يقعد وحده بيني بيروح ويشرب قهوة ويقول أنا علاش المعلم كيفاش عنده إفراط، ناخذ أنا نخرج لوب في مخي ونخمم علاش ولدي عنده إفراط. ولدك يعيط ويصيح ومش ملتزم ويقولي في كلام خايب نابع بذيء، نخمم أنا. الولي الدور متاعه الحماية، صحيح خاطر دوله له الحماية ولده، ما الدور الثاني زاد يزم عنده الوعي الكافي للنقد باش يشوف، خاطر ولدك تصلحه كل يوم وتربيه كل يوم، ما تربيهش مرة في الجمعة. وهون نقعد نرجع نقوله فما الأطفال اللي يعيشوا في العائلة عادية، وفما الأطفال اللي يعيشوا في عائلة هشة، موت الأب ولا ولا ولا الطلاق ولا
1: الطلاق،
0: فما الانفصال هذيك راه يولد حرمان كبير للصغير. وهذا نشوفوا فيه احنا عند لي زادولت بعد، دونك هذا يلزمنا كي نعرسوا باش نعملوا عائله مالوغوزمون نعاودوا نحكيو، يلزمنا نخموا في مآل، ما نجيبوش صغير باش ندخلوا في المنظومه الاجتماعيه. جبنا صغير يعني احنا بنساهموا في الوطن ولا نساهموا في دوفوار ايمانيتير، سامحني، لا احنا قاعدين نبنيو في مجتمع. تونس نذكر التوانسه الكل اليوم يسمعوا فينا، عندنا 3.2 مليون طفل من اللي عمرهم عامين حتىش 16 عام ولا 17، هذه ثروه، ولدك ثروه تستحفظ عليها، تكون واعي اللي انت مش لازم تبرر له، بالعكس تحطه بينك وتقول له انت راك اليوم غلط وانا راني حاب نفهم علاش عملت، شنو اللي خليك، يقول لك كيفاش نعاونك، مش العقاب الاعمى،
1: الحوار ثم الحوار. يعني مرة أخرى نرجع لنقطة الحوار.
0: الطفل بين سلطة الأسرة وبين هيبة المدرسة يلزم تكون علاقة شراكة، ويلزم تكون علاقة تواصل نزيه، ويلزمها تكون علاقة ثقة. سبري قاعدين نطلب من الأولياء اللي هما يكونوا في المستوى المرغوب المطلوب اللي هو بتاتخ إدياليست في نظر البعض كي نحكي هكا، ما راهو فما عائلات تعيش فيه والنقاش نحيو التليفونات، نقسم التليفونات، وقت العشاء نتلموا الناس الكل على الطاوله ونحكيو، ووقت اللي ولدك يسكر على روحه البيت راه هو با فورسيمون نجم يكون تاعب، نجم يكون عنده مشاكل، نجم يكون مرهق، نجم يكون ما عادش حاب يقرا، يلزمنا نلوجو يعني التواصل راهو ديما كل يوم وكل لحظه.
1: هو دكتور ريم اليوم صغيرات في الابتدائي يعني سنه اولى وسنه ثانيه يقول لك اني قلق واني تعب
0: احنا كي عملنا البيانات ان شاء الله

0: حابين نعاودوها مع في المدارس. احنا شفنا نعطيك دو زيكزامبل فيت في
1: معناها ست سنين بربي يقول لك اني قلق اني ذي ما دخل ما صعبتهاش الحقيقه.
0: عندنا صغيرات ست سنين كانت تعاني من حاله انطواء رهيب، ما تمشيش مع صاحباتها، ما تلعبش في الكور ديما واحد، وبودو كلك سيونس ولا عندها ريزو سوسيال وليت تعيش مع صاحباتها ست سنين وخمسه سنين وليت تحب تقرا. يعني ونزلنا نعلم ولادنا حب القرايه مش الالزام مش الاجباري، نعلموهم فما اداءات نعلموهم نفتحوا زيادة على البيانيل شويه البروغراماسيون هو لينغويستيك، العالم الكل قاعد يمشي بها كان احنا نمشي بالضرب، يلزم مومونديل نفهموا اللي فما تقنيات اخرى، مش لازم نحفظ يلزم الفهم، مش لازم يجيب 20 نجم يجيب 20 ومش فاهم راهو اون لي زافو. فما كيفاش واحد في الباك ياخذ واحد الفرنسيه مصيبة، واحد يخلط يعمل كازيمون
1: في العربية لغته الأم وياخو في صفر دكتور للأسف.
0: يعني هوني نطلبه من الأولياء بكل واحد بإمكانياته يكون ياخذ الوقت، ناخذ الوقت لصغارنا لأنه الصغير إذا يخرج على الطريق بعد باش ترجع للطريق سعيد برشا ووقتها تولي ولا ممكن. نشكرك،
1: شكرا لك دكتورة ريم بالأخير
0: مع المداخلة،
1: نورتنا وشرفتنا وان شاء الله في مصافحات قادمه
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك، كما كنتوا تسمعوا تفاهم النزاهه الثقه الحوار ثم الحوار، ان شاء الله يربي عوده موفقه لجميع التلاميذ. شو كان عندنا في الانفيتي؟
2: الانفيتي
1: 54 دقيقة بعد العشرة، وصلنا بريسك لختام مشوارنا حافظ، لكن نخرجوا فاصل قصير وبعد نرجع نقرأ شوية كومنتارات مثالش نتعصفوا على بعض الزملاء في بعض الدقائق، راجعين بعد شوية.
2: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: تقيت الشهر على ميرم افام، كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
4: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
5: تسمعونا على www.rmfm.net
6: www.rmfm.net
5: صبحية الويكاند مع

0: صبحيت الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، مازلنا مواصلين مع اهداءاتكم ومع تعليقاتكم، وتعليق وصلنا من عند مدام عايده بالقاسم اللي تقدم بتحيه لاستاذها ومؤطرها، تقول الاستاذ محمد لمين الحماس استاذ التعليم العالي في العلوم الاقتصاديه والعميد السابق لكليه العلوم الاقتصاديه وتصرف بسوسه، تقول له انما الرجال مواقف والناس اثر، وانت كنت بالنسبه لي الاستاذ الحاسم والوالد المحب والانسان الذي آمن بالعلم وجعل من علمه رسالة ينفع بها الناس ويكون بها أجيال وقادة، لك مني كل الشكر والامتنان. الحقيقة رسالة طويلة أما محلاها. شكرا لك مدام عايدة بالقاسم على المشاركة، وتحية لأستاذك. كذلك تعليق يوصلنا من عند سي نبيل بن علي الورفلي، يقول صباح الخيرات، شكرا لكم على تقديم التحية للمعلمين، هذا واجبنا. كذلك عندنا مدام مليكة المأدب، تقول صباحكم مزيان بالخير مليان. مدام منيل صباح النور. مدام سميرة الزاوي صباح الخيرات. مدام بسمة صباح النور. نجيت الديلي صباح الخيرات. مازلنا مواصلين مع التعليقات، نمشيو لأعياد الميلاد سي حافظ، ولا نمشيو فوالا. عندنا مدام ساسيه جيرات حبت تهني حفيدتها ياسمين بمناسبه عيد ميلادها، وتقول لها كل عام وتحيه بألف خير.

كذلك تعليق من عند مدام إيناس إهميلة تقول صباح الخيرات، نهاركم زين ورضاية الوالدين، تسمع فينا تقول نسمع فيكم فروتوغوت طريق السلامة، ربي يحفظك ويحميك مدام. كذلك على دليل العموني صباح النور رجيبة كحلون تقول صباح الخيرات، حب تهني زوج بنتها خالد بمناسبة عيد ميلاده وتقول له ربي يحفظك ويطول عمرك في الخير.

0: تعليق يوصلنا من عند مدام جميلة تحب تسلم على أستاذها سي حسن عزوز وتقول ربي طول في عمرك. نلقاو مدام منيرة ميساوي تقول تحية لكل معلم سيفي سعاد، تحب تقول تقدم تحية لأستاذها محمد بن سالم، مدام رحاب الطيف كذلك تحب تسلم على سيدتيها تقول سيدتي بدرة وسيدي صالح وسيدتي سوسن وسيدتي منجيه، إن شاء الله توصلهم التحية. سي حاتم مرجين تقدم له تحية مدام هداء بالخيرية، كذلك مدام تيمة تحب تقدم تحية مع أستاذتها تقول أنها في مساكن، نادية بوهليل سهير بن حسين، كذلك نلقاو مدام نداء البهلول تحب تقدم تحية أو تترحم على أستاذة سيوانيس بن فرج الله يرحمه، مدام ملك تحب تقدم تحية لأستاذتها جليلة الشاهد فراس خليفة، يحب يقدم تحية لوالده معلم الأجيال سي صلاح خليفة، قل له ربي يفضلك. أروى السفيان تحب تقدم تحية لمعلمتها نعيمة بوزيان وسي أحمد جارة. نلقاو كذلك تعليق يوصلنا من عند سي أحمد بالحاج قدم تحية الأستاذ الفرنسي يقول قراني في التسعينات سي عبد العزيز محجوب، نقول له ربي يفضلك ويطول في عمرك. نلقاو سي نادر يحب يقدم تحية لدكتور معاذ عبد الله من مساكن ويقول له ربي يخليك ويفضلك ويطول في عمرك. تحية لهم الكل حقيقة، برشة برشة تعليقات. نلقاو تعليق من عند مدام لبنى من عند سي شيبي أو شيبي ريم يقدموا تحية ويترحموا على أستاذهم سوى الناس بن فرج الله يرحمه كيف كيف بالنسبة لمدام كريمة العيشي. الحقيقة تعليقات، واحد من نجم كان يكون سعيد جدا بهالعلاقة الجميلة. مدام مروى الورديني تقدم تحية الأساتذة اللي قراوها الكل، تقول إن شاء الله ربي يحفظهم كانوا سندنا وكانوا قدوتنا وياريت إذايا نشوفوه عند الأساتذة تاع الجيل الجديد لازمهم يقربوا أكثر لتليم ذاتهم. سارة إدريس تحب تقدم تحية للمعلم تقول والأستاذ سي حمزة رمضاني. الحقيقة برشة تعليقات توجهت لي تقول أستاذي قدم في محتوى جميل ومجاني حتى على صفحاته، تقول يكون في تليم ذات يحاول يحكي معهم يحاورهم على الأخلاق وأهمية الأخلاق، وتقول أهم حاجة أنه أي تلميذ يراها يعني محتاج وناقص في تكوينه إلا ويصر أنه يقريها مجانا مئات الحصص قاعد يقدم فيها للتلامذة لوجه الله. إن شاء الله ربي يبارك له وإن شاء الله ربي يحفظه ويحمي. الحقيقة برشة معلمين وراو فيهم على منصة التواصل الاجتماعي قاعدين يقدموا في محتوى قيم محتوى ثري، قاعدين كذلك يطوعوا في آلية الذكاء الاصطناعي باش أنهم يقدموا دروس تكون دروس مصورة دروس تجذب تلمذات، وقاعدين معناها يقربوا للتلمذة بأي طريقة يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم في مجهوداتهم وفي أوقاتهم. احنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا، شكرا جزيلا حافظ بن صالح كان معنا في الإخراج، كنت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو على أمل إن شاء الله لقاء بكم نهاية الأسبوع المقبل. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة كل سبت واحد على رما فام. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: مقيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على 3

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا لمقيد الشهر على أرام فام كي يقولوا قريت نقولوا الأدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأي تيك وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888
1: قريت لإسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: تسمعونا على www.aramfm.net

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيد الاشهار على ارام اف ام.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن، طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ملا فيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. مازارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: أرام أف أم في مساكن، في سوسة والمنستير على 99.8.

0: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: تقيت الشهر على أرم أفهم برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: ارم افام في سكن في سوسه تونسنا.

0: ساكن في سوسة. تونسنا. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيد الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نونستوب على RMFM، بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: RMFM تونسنا
1: بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أثار في بنيان الدار. راه برب يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM في مساكن في سوسة تونسنا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على لارام افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: ارم اف

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رنا فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: ترمع شجعنا

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: page Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك ديما معاك.
1: في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. مع جيت فنانكم عدل المود وتصلوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على الرمفان.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، في ساعة مع فنان تبنوا معانا الموسيقى على RMFM.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في سكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. مقيد الاشهار على ارام اف ام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano.

0: الناس.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: ار ام اف ام
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا. ار ام اف ام
4: الموسيقى النون ستوب.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ستوديو سبور على ام اف ام. ما يفوتك شيء.
1: عسلم، مرحبا بكم الناس الكل في ستوديو سبور. هذا العدد الجديد اللي اليوم يعنى بالحديث عن بعض النتائج في كرة القدم. اكيد نحكي عن الرابطة المحترفة الاولى، كذلك مقابلات ودية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالاضافة باش نحكي اليوم على كرة اليد والبطولة بطولة النخبة لكرة اليد. باش يرافقنا في حصة اليوم الكوتش المحلل فتحي رويس. كوتش، مرحبا بك.
2: مرحبا حسين، مرحبا بالسيد مستمعين. ان شاء الله نعديو شوية مع بعضنا باهي ان شاء الله، ومرحبا بهذه مساكن. وان شاء الله بالنسبه للهلال فوت هون دام جي سيزون هذه جاي بلوتو اللي تو دخل بقيس ندخلوا فيها ان شاء الله. سيزون باهي ان
1: شاء الله، بيدي
2: ان شاء الله بيوفق ان شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله بداية موافقة للهلال الرياضي بأمساكن. يظل يوم أمس هي آخر مقابلة ودية، المقابلة الودية الثانية بالنسبة لهلال أمساكن. التعادل الثاني، التعادل السلبي أمام سكاك الحديد الصفاقسي 0-0. باش يكون معنا المدرب الهلال الرياضي أمساكن، اتصلوا به الكوتش ثامر بوغيلا باش نحكيه على تحضيرات الهلال مقابل يوم أمس أمام سكاك الحديد الصفاقسي. مدى رضاه على الرصيد البشري بالنسبة لهلال مساكن. كذلك بعدها باش يكون معنا الناطق الرسمي للهلال الرياضي بمساكن الدكتور عصام محشوب باش نحكيه على آخر الأخبار بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن، ملف الانتدابات سواء في كرة القدم أو كرة اليد، والتحضير للمقابلة الأولى باش تكون الأسبوع القادم بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن في كرة القدم. إذن سعداء باش يكون معنا على المباشر الكوتش ثامر بوغيلا. كوتش، مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
1: مشكور. كوتش، نحكي على آخر تحضيرات الهلال الرياضي بمساكن. يوم أمس كانت مقابلة ودية ثانية أمام سكاك الحديد الصفاقسي وتعادل سلبي 0-0. كوتش، كيف شيت مقابلة يوم أمس؟
3: والله مقابلة ما هو احنا شفنا فيها بعض النقاط الإيجابية الحقيقة، معناها قاعد بخير من المقابلة اللي فاتت، معناها فما شوية تحسن صغير بالنسبة للمردود متاعنا. لعبنا ضد ونفس الحقيقة بدنين حاضر أكثر منها عندهم، معناها تقريبا شهرين يخدموا احنا هذه جمعة فاتت، لكن فما بعض النقاط الإيجابية كما فما بعض النقاط السلبية اللي بتعطينا عليها في الصفحة.
1: بيكونش إذا نشوف المنافسين اللي لعب لهم هلال مساكن في المقابلات الودية. المقابلة الأولى ضد القلعة الرياضية، هي تقريبا القلعة زوز فراخ، هما كانوا سابقوا الهلال في من حيث البداية في التمارين. القلعة الرياضية كذلك في سكاك الحديد الصفاقسي. ظهري مقابلة يوم أمس هي مقابلة كي نشوفوها مقارنة بمقابلة القلعة، ثم تحسن بالنسبة للاعبي الهلال الرياضي بمساكن، ومقابلة ضد منافس سكاك الحديد الصفاقسي، منافس الحقيقة حاضر لبداية البطولة.
3: بالضبط الحقيقة النسق كان عالي، يعني معناها المقابلة كانت أقوى من المقابلة اللي قبلها. أنا كان فما الفريق بتاعنا الأول، أنا لعبت 70 دقيقة، لا زال كان مقبول بالنسبة لنا احنا مقارنة بالمقابلة اللي قبلها. كما قلت لك معناها فما تحسن سواء على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي. بالتالي نحن نزيد نفهم أكثر الجروب نتاعنا، نفهم ونعرف ونجم نقيمه، معناها طول بونز ومقابلات ما هو مش برشا الحقيقة، ما هو مش كافي، لكن احنا نحاولوا بزيد مقابلات هذوما نحاولوا نقيمه، معناها يكون تقييم على الأقل بنسبة 90-95% يكون صحيح، معناها من ناحية اللاعبين من ناحية المجموعة باش نجم نقدمه إن شاء الله.
1: أكيد باش نحكيو كوتش على مدى رضاك على الانتدابات اللي قام بها الهلال الرياضي بأمساكن، وثم نحكيو على رضاك على الرصيد البشري ككل بالنسبة للهلال. فماش نقائص تراها موجودة ممكن نعرف ضيق الوقت والبطولة تنطلق الأسبوع القادم، ممكن إذا ثم إمكانية يتجاوزها الهلال الرياضي بأمساكن في ما تبقى قبل انطلاق البطولة أو في الميركاتو للشتوى؟
3: شوف، هي أول حاجة احنا بدينا ما عملنا 10 ايام تقريبا مع الكيب اسبوار ولا سينيور بي، فيهم 3 أو 4 جوار من الكيب سينيور. الحقيقه كانت بينيفيك بالنسبه لي، نحن عرفنا الاولاد الموجودين الاولاد الصغار معناها اولاد الجمعيه. من بعد من اللي تلم الجروب للبارح عندنا 3 سماء، بدنا عرفنا الجروب الكل، عملنا بعض الانتدابات معناها تقريبا زوز انتدابات في كل خط معناها في الدفاع في الوسط في وفي الهجوم. أكيد فما بعض النقائص بوع من نجمش نقول بالضبط شنو، لكن بالنسبة منها الانتدابات الحقيقة ولا بالنسبة للمجموعة عندنا بعض النقائص اللي نصور يزمن أنا يزمن ثلاثة وخمسة.
1: يعني وماذا رضاك على الرصيد البشري ككل كوتش؟
3: والله رصيد محترم معناها يعني بالنسبة لي فيه كما نقولوا ان جروب اوموجين، فهمت فيه لاعب الخبرة، عندنا 5-6 لاعب في خبرة، عندنا تقريبا 19 لاعبين معناها 23-27 سنة، وعندنا تقريبا 12-13 لاعب معناها من أعمارهم من 18-22 سنة، دونك خليط ما بين خبرة وجوار الصغار، الكاليتي موجودة، البوتنسيال موجود، تبقى فما دي زود توماتيزم يزمهم يصيروا بالتبعه بالخدمة وبالتمارين، وفما بعض النقائص في بعض المراكز، دونك نحاول إن شاء الله نجمو مازالوا دوتر وزور نجموش نحصلوا حاجة، ولو إنه ما أنا كما قلت أنت بكري براتيكمون كل واحد شد بلاصته.
1: صحيح.
3: ما ان شاء الله احنا بالطبيعة ديما مطالبين باش نخدموا والتوفيق بيد ربي.
1: ان شاء الله بالمقابلة الاولى كوتش باش تكون الحقيقة تنقل صعب للهلال بن مساكن ضد محيط قرخنة، خصوصا نرجع لفريق المحيط قرخنة وتحضيراته والمقابلة الودية اللي خاضها يوم امس وانتصار على القلعة الرياضية 5-0 يظل باش تكون مقابلة صعيبة بالنسبة للهلال بن مساكن، تنقل صعب باش يكون ملعب 2 مارس بسويقس.
3: اكيد ما فماش حتى ماتش احنا المطالبين مش نحضروا بالبتاع الماتش هذا، يعني انا حضروا جمعيتنا، مازال عندنا الوقت جمعة كاملة، بقدرة الله نجمو نكونوا حاضرين ماتش قرقنا بنسبة باهية، يعني مش 100% لكن نجمو نكونوا حاضرين بنسبة مقدرة.
1: أكيد بها كوتش. سؤال أخير باش نكونوا واضحين مع الأحباء الهلال الراضي بمساكن اللي ممكن يحبوا يسمعوا المدرب تاع الهلال باش يعطيهم آخر التفاصيل بالنسبة للرصيد البشري، وين تراه هلال مساكن كوتش من خلال حتى 3 أسابيع في التحضيرات والرصيد البشري، وين تراه هلال مساكن في بطولة الرات المحترفة الثانية لكرة القدم؟
3: لا يشوف أنت طبعا معناه من الجوش احنا نعطيه عرض كبيرة، يعني تحبوا لتكهر 3 أسابيع ما هيش مدة كافية.
1: صحيح
3: فريق. أنا هذا من الواحد مش في يبدأ لكن احنا موضوع مش نعمله من فريق محترم، فريق أنا سعودي، أنا جروب، أنا عنده أنا خاجد معك الجروب، أنا كما قلت لكم بكري يعني جروب موجين يلعب كورة باهية، نحاولوا ننتصروا في كل مباراة، وكهوم أنا عنا كل مباراة كل ماتش باش نحاولوا نلعبوا باش ننتصروا باش نخدموا باش نحسنوا باش نصلحوا، وإن شاء الله معناها نكونوا معناها كما نقولوا في النصف الفوقاني نتاع التابلو.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق كوتش، وإن شاء الله زينة في أول مقابلة، وإن شاء الله العودة ب3 نقاط من ملعب 2 مارس بصفاقس، بالتوفيق ليك وبالتوفيق للهلال الرياضي بمساكن. مشكور على التدخل الكوتش ثامر بوغيرة مدرب الهلال الرياضي بمساكن. كنا نسمعه كوتش، كنا نسمعه ثامر بوغيرة تحدث عن الرصيد البشري للهلال بمساكن. كل مرة يظهر هلال مساكن يلقى روحه أو الإطار الفني سواء كرة قدم أو كرة يد، وانت كنت شافت على كرة يد يلقى روحه مربوط بجلسة عامة انتخابية تكون متأخرة تاريخ الانعقاد نتاعها لأثر على الرصيد البشري للهلال، كيفاش تلقى لاعبين ما تلقاش، حتى الكوتش كان تحدث ممكن في نهارين نجموا نلقاو اللاعبين او لا.
2: شوف حسام، هذا اللي قداش ماذا نحكي عليها، يعني هي المشكله تاع مش في لام ساكن بكا في تقريب في الرياضه التونسيه والاداره التونسيه بصفه عام، المشكله في الاستمراريه، يعني كي تبدا علاش، يعني سي محمد السوسي وقتها كنت معكم هنا قبل ما تصير الحمله الانتخابيه وتصير انتخابات، قلت له شناوين تعملوا يعني في المستوى الإداري، يعني مهم جدا هلال مساكن ذول لحد الآن ما عندوش حتى مقر رسمي نتاعه، يعني ما هيك ولا يعني
1: موجود هو في الملعب
2: مقر معناتها يليق باسمه، معناتها هذاك يعني بالنسبة لي بيرو تمبوريغ، معناتها تمبوريغ صافي ديزاني يعني للأسف، يعني دونك المهم جدا أنك يعني حتى لو هيئة مديرة ماشية وماشي باش تواصل نورمالمون تبدأ التحضيرات للموسم الجديد، يبدأ بالنسبة فريق محترف يبدأ من شهر فيفري تعرف شكون شنو لازمك, شنو باش تمشي ماكش ماشي, تعرف تقيم الجمل لي زونترونور, شكون باش يقعد شكون مش مقعد, شنو احتياجاتك الموسم الجاي. وفما حاجه ممكن خايبه برشا نشوفها, انه يجيبوا 10 عام يمشيوا 10 عام الجاي العام اللي بعده, ايفيكتيفمون راه ما تنجمش تعمل فريق بالطريقه هذه. ماذا بيك, ماذا بيك اكثر

0: على مش كيف هلال مساكن. المدرب ثامر بوغيلا اول ما جي الهلال مساكن يلقى اللاعبين من صنف السينيور بي
1: فوت رجعوا لانطومون قبل الهوند بشويه تقريبا جمعه 10 ايام قداش عندهم تو
0: ثلاثة أسابيع
1: وانت ديك داخل دونك ثلاثة أسابيع نورمال في اللوجيك انت في
0: الاسبوع القادم ما تحسبوش واسبوع تحضير مقابل
1: ايه. انا قلت ثلاثة أسابيع بالنسبة لي ايكيب تحب تحضر ان سيزون يزما هي تو معناتها
0: شهر ونص
1: شهرين كي تبدا انت كيك واخذ راحتك وكذا وهو طوميو كي تبدا كيك معناتها حتى معناتها الماتش اميكو يكثر خاطر تخيز امبورتون كي تلعب داخل وانت الماتش اوفيسيل ولاني ولاعب تقريب 6-7-8 ماتشات وديه حتى فيزيكمون الاولاد يكونوا حاضرين خير وكذا بون هذا ما صارش ان شاء الله العام الجاي يعني دعوه من تو الهيئه المديره الجديده ان شاء الله بيوفقهم نقول لهم من تو وسعي صام بالمناسبه نقول له ان شاء الله لاباس سمعت به مريض ان شاء الله
0: يكون معنا بعد شويه
1: نقول له انتم موجودين ما كنتم موجودين اختموا على المدى الطويل اللي لنا مساكن على المستوى الاداري واللوجستي راهو حاجه مهمه جدا باش الفريق ما يقعدش في المشاكل هذه اللي هي قاعده تواصل كل عام وذول اللي حكيت فيها قداش من مره لنا دونك هذا يلزمنا حاجه من حاجات اللي في لنا مساكن في كجمعيه لنا مساكن جمعيه عريقه جدا يعني يلزمنا نكونوا بالحق عن المقومات نتاع الجمعيه عريقه فهمتني من المقاومات هذه الإداري والتواصل بين الموسم ما هي أماشية هي أجاية هذه مش مشكل أهم حاجة إنه الفريق يواصل وإن شاء الله نقول إن شاء الله ربي يوفقهم أني ديجا واحد من الناس حتى بالنسبة لهي أذية أني من نجم نحكم عليها من نعطيها فرصتها نجم نحكم عليها أسكو في ثنية باهية ولا خائبة إلا بعد 3-4 شهور قول لهم رأس العام انتظر الأمور ماشي في ثنية باهية ولا خائبة نقول إن شاء الله ربي يوفقهم يلزمنا الناس الكل نعاونهم بقطع النظر للإشكاليات والمشاكل الموجودة إن شاء الله ربي يوفقهم في الهوند وفي الفوت راح نحبوا مساكن أني ديما نقول لك مساكن نؤمن بها بإمكانياتها وبرجالها وبالموجودة اللي عند الإمكانيات الكبيرة في كل المجالات اللي مساكن لازم تكون في يعني ظاهر في الإليت يعني فوت وهوند ما ظاهرش في بلاصة أخرى مالوغوزمون إن شاء الله معناتها الرغبة هذه بتعياني ويمكن تاع الناس الكل فهمتني نصورهم تتغير كي تتبدل العقلية في طريقة العمل إن شاء الله تتواصل إن شاء الله طريقة العمل تتبدل وتتواصل باش نكونوا في مستوى نحبوه احنا كمساكنية يعني
0: الحقيقة احنا نفرحوا كوتش كي يبدأ الجو ممتاز بالنسبة لفرقنا اللي موجودة في مساكن سوى هلال مساكن مستقبل رياضي بمساكن في الرجبي نادي كرة السلة بمساكن نادي كرة الطائرة بمساكن الحمد لله الجو كذلك نادي الملاكمة بمساكن الحقيقة قاعدين حتى نشوفوا في على مستوى الإعلامي قاعد يتحسن برشا فريق نادي الملاكمة بمساكن نشوفوا حتى في الصفحة الرسمية للفريق ثم تطور ملحوظ قاعدين نشوفوا فيه وإن شاء الله كل فرقنا تكون على نفس الشكل نادي الملاكمة بمساكن كذلك المستقبل الرياضي بمساكن اللي جو حسب الكاتب العام اللي كنت قابلته صبيحة اليوم كان أكد لي كون الجو ممتاز وممتاز للغاية بالنسبة للمستقبل الرياضي بمساكن وإن شاء الله المستقبل باش يواصل في التعلق نتاعو في على راية مساكن في الرجبي ممكن ثم خبر جديد ممكن نشوفوه مع المستقبل الرياضي بمساكن إن شاء الله باش ينزلوا علينا ضيوف الأسبوع القادم ممكن الرجبي الفتيات باش يعود إلى النشاط للمستقبل الرياضي بمساكن حاجة تفرح كي نشوفوا فرقنا ونشوفوا الفرق الجهة نتاعنا الجو نتاعها
1: أول حاجة أنت فاجأتني حسين في بليش كانت فما فرع بنات في مساكن
0: كان موجود
1: والله معلومة ما نعرفهاش الحقيقة حاجة ما نعرفهاش حاجة باهية إن شاء الله يوفقهم يعني ديجا الفوت الرجبي بليتو سمع عليهم كان حاجة باهية قاعدين يرجعوا بكدا مش مسنا سنتين اللي فاتوا وحتى الله يرحمه سيت ننسى الأسامي اللي غالب سمعوني المدرب السابق
0: ضاف
1: الجزائح الله يرحمه معناتها كان يخدم في خدمه باهيه دونك ان شاء الله علاش لا الرياضه في مساكن كل ممتازه حتى في التنس يبالي عندهم معناتها امكانيات باهيه ان شاء الله علاش لا يواصلوا مش نحبوا فان كونت راهو الاشعاع تاع الرياضه يعطي اشعاع برشا على المدينه معناتها ويعطيها برشا زخم حتى اقتصادي معناتها كان نغزو بنظره اخرى شامله يعني
0: هو الحقيقة الرياضة في مساكن خلينا نحكيه كورسي وفي الرياضات الجماعية أو الرياضات الفردية في السنوات الأخيرة قاعدة تشهد في تحسن كبير برشا نشوفوا حتى الرياضات الفردية اللي خلينا نقوله بكل صراحة ما هيش واخذة

0: حظها عالميا. الرياضات الفردية تلقى برشا متوجين, حتى مؤخرا كانوا بحذانا في نادي الملاكمة بمساكن يتحصلوا على ميداليات ذهبية, والفريق نادي الملاكمة بمساكن كان تحصل على المرتبة الثالثة وطنيا. قاعدة ترجع الرياضة في مدينة مساكن, قاعدة تتحسن.
1: انتم هنا فيمكن كإذاعة الوحيدة في مساكن لازم تعملوا حصة سبيسيال للألعاب الفردية.
0: الألعاب الفردية صحيح, صحيح.
1: معقول يعني يمكن في ساعة ونص ولا ساعتين جمش تلم كل شيء, دونك علاش ليه تعملوا حصة للألعاب الفردية؟
0: احنا كل في كل تظاهرات خلينا نقولوا نكونوا موجودين, سواء رياضات فردية او رياضات جماعية. الراديو الجماعيات الكل مرحبا بكم, الناس الكل كان ثم حتى تظاهرة وطنية وجهوية واقليمية وحتى تظاهرة محلية, مثالش احنا موجودين نشيو نعملوا لها التغطية ومعنا حتى مزيع الفرق هذه. بالعكس هذا واجبنا تجاه فرق الجهة نتاعنا. به نمشي وناخذوا الاخذين احنا الاطار الفني تو ناخذوا الرسميات, ناخذوا الموقف الاداري خلينا نكونوا واضحين. نائب رئيس الهلال الرياضي بمساكن والناطق الرسمي باسم الفريق باش نحكي وكيد كنت سمعت المدرب شخولك في كلامه ساعه
1: صاول حاجه ثمني زميلي وعندي سنين ما شفتوش الحقيقه, انسان على مستوى الاخلاقي ممتاز جدا مع خميس الزين. قلت خميس خو خميس انيس الزين زاد كان زميلي في الدراسه زاد هو فوت وني هوند نسوز يعني كفاءه كبيره مستوى عالي اخلاق وكشي. ان شاء الله ربي يوفقهم مده صغيره في ثلاثه جمع انه باش يحضروا الفريق, دونك لازم شويه صبر عليهم. ذول اللي حسيته من كلامه انه هو عارف شنو لازمه, جوست تونا نعطيهم شويه صبر ونصبر عليهم. مش من اول ماتش كان كره ما مشيتش ولا حاجه نرجع عليهم ان شاء الله. على شايف الماتش الاول يبدا بانتصار دونك تخليهم يدخلوا في الدنماركيه نتاع انتصار وجو باهي وكل شيء, دونك يخلي العباد كل تلتف اكثر الفريق. ان شاء الله من المقابله الاولى يعمل مقابله ممتازه ويربحوا, وفان كونت راه هو الربح كي يجيب الربح والجو يتحسن برشا بالاجواء الطيبه. اهم حاجه راهو في ديما الفريق يبدا الفريق معناتها لعبه جماعيه هو الجو العام مهما كل مستوى الفريق راهو حتى كي عندك احسن لاعبين وعندك المستوى يعني الجو العام تاع الفريق بين المسؤولين وبين الاعلام وبين الاطار الفني معناتها الخمسه ديما نقول لك انا مسانك زي ليمون دوكم واللاعبين والاطار الفني كلهم, وخاصه انه هو اهم حاجه للاداره الاداره معناتها الفريق يعني الهيئه المديره توفر لهم على الاقل المينيموم باش ما نطلبش
0: ضروريه
1: المينيموم باش هما ينجحوا وفوت وهوند. نعاود نقولها يعني بالنسبه لي مساكن هوند وفوت معناتها اهم حاجه انهم نوفر لهم الاطار الفني وفرهم الاجواء واللاعبين اللي هو باش تلقى باش تحاسبهم بعدك انت تجي تقول لي النتيجه ولا شنو دونك ايه وفر له انت اللي مينيموم اقل حاجه باش نجم يخدم مرتاح لونتونور. واهم حاجه زاده حاجه مهمه برشا اللي ديما ننسوها في مساكن, ناس اهتموا بالاصناف الشاب راهو في الهوند مثلا مساكن مش معقول كل عام تجيب قداش من جوا ومساكن فديت نعرفش سنه ان شاء الله ما نعرفش
0: هي الحقيقه سياسه هو معنا معنا الدكتور عصام محجوب
1: لازم يهتموا بهم باش تنقص حتى
0: الكادي التكاليف هي موجوده هي التقليل من الانتدابات موجوده
1: يلزم في يلزم القدم يلزم حتى كان لو ماديا لبس عليك من جهة انك فريق متاعك اللي يكونوا على اسس صحيحة يزموا عنده 70-80% من الابناء
0: النادي به. او معنا نائب الرئيس الهلال الرياضي بمساكن والناطق الرسمي باسم الفريق الدكتور عصام محجوب. دكتور مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا حسام ومرحبا بكل متتبعي ارم افام والكوتش ثامر
0: وبقيلة محجوب أكيد. هو ثامر بوكيرة كان بحثنا في تدخل بالهاتف, بحثنا المحللنا الفني فتحي رويس
2: كنت نسمع فيه
0: كنا نتحدث على تحضيرة الهلال. باهي خلنا نحكي تو على المستوى الإداري بالنسبة لهلال مساكن, كيفاش تحضيرات الفريق, نحكي على انتدابات, هل الهلال باش يكتفي بالرصيد البشري الموجود إلى حد يوم أمس اللي ريناه في مقابلة القلعة الرياضية أو ثم جديد قبل مقابلة محيط قرقنا سعيسة؟
2: والله يا أخوي حسام كما جينا بحذيك البرنامج وحكينا قبل دونك مالوريزمون الحاجة الخايبة اللي لازم نقولوها اللي خلينا تسلمنا بصراحة مش على المتأخر معناها لازم نخدم باش نصلحوها للمستقبل معناها الهيئات الجاية إن شاء الله باش تكون معناها مثلا من جاي وزوج نقول شهر جويلي أنا في الجلسة العامة الاقتصادية الانتخابية والتقييمية كان مش تواصل بذيعة هيئة مثلا تقييمية نجم ومشيوا حتى قوت نعملوها مش مشكلة ما كيف نجي في سنة انتخابية ماذا فينا بصراحة تولي الجلسة العامة الانتخابية تعمل في جويلة باش نعطيه أريحية للهيئة اللي بجي من بعدنا باش ترقى وقت اللازم باش تخدم الفولي إداري والفولي المالي ستريس امبورتون هذه نبدأ بها علاش خطر هذه بالحق اليوم ما احنا قاعدين نجري ضد الوقت قاعدين الجري متاعنا والحرب الأولى متاعنا هي ضد الوقت خاطر عنا تأخير وعنا رتار كبير باش معناها تصور رجال الأعمال ولا اللي هو ولا مواطنون التقنية اللي في الخارج وديجا روحوا مع الأسف يا ريتنا معناها كان سلمنا صراحة معناها كان سلمنا المشعل في كما نقول في ديزون كان جويي فان جويي عندك على الأقل شهر أول تخدم عليه بالمرتاح باش تدخل الأموال للفريق تتخاطب ديريكتومون مع رجال الأعمال وكوقتها يرسلوا لك مبالغ وتاخذ معناها كوتي محترمة من المبالغ اللي تدعم بها روحك باش تأسير معناها اللونسين تاعك للموسم الجديد اللي هتشوف الموسم 19 معناها سبتمبر لو احنا من با شهر مازلنا ما عملناش معناها تو على رأس الفريق فما خدمة كبيرة نعم قمنا بها صراحة وقاعدين نقوم بها بالطبيعة ما نش مكتفين يدينا عنا بلون A بلون B بلون C في كل معناها معناها ميدان وخاصة الميدان المالي ويقول لك المال هو قيام الأعمال بالحق المال هو قيام الأعمال صحيح لازم فهم تفكير لازم فهم استراتيجية لازم فهم رؤية لازم فهم معناها خدمة ريال مزيدة بعد بالفلوس تنجز تولي معناها تعمل خطوة تعملها في معاش جديد في عام تولي كان خطوة لك تعملها في شهر واحنا ماشيين لو احنا ما نكذبش عليك خويا حسام وكل متابعين تاعنا بدينا بالاصلاح اللي وعدنا به كل معناها الجماهير نتاعنا وكل التقنيه كان يتبعوا فينا زاد في على الصفحه الرسميه فما ميزاجور بريت كل يوم كان مش كل نهارين تهبط حاجه فما اعاده هيكله فما اصلاح الاداره نتاعنا معناها باش نكونوا حاضرين بماكسيموم دي طون اليكوت من كسوسوا معناها المحبين نتاعنا كسوسوا الجوارات نتاعنا فما فيزابي معناها موجودين حاضرين في المقر نتاع الجمعيه في الملعب نتاعنا دونك هذه كخدمه اولى فما ليجان زاد كيف بعثناها وبدات تخدم على رواحها كيما لجنه التحبيه لجنه الاعلام اللجنه القانونيه كما زادت تم تعيين المدير الرياضي في مجد الويس كمدير رياضي في خط مدير رياضي وملي تعيين صراحة وحتى من قبل ما يتعين يحضر معنا قاعد ما كانت هي قبل كان في فرنسا ورجع وحاضر في التمارين حاضر معنا في اللي ماتش بتاعنا اللي ماتش الكول اللي معنا عملناهم دونك فما قاعدين نقدمه بصراحة وبشوية هيك علاش ممكن فما ديفولي معينين حساسين اللي هو الريلاسيونيل والتعاقد قاعد يصير بطريقة لونت شوية علاش خاطر بدنا نجيب جوار بصراحة وانت خزين تتفرغ ما جمش تجيب جوار هتشوف اليوم العبيد المبالغ اللي تعطي فيها فرق المنافسة معناها مبالغ بصراحة ما يقعد هنا نقاط التفاهم معناها لا فالور نتاع الرابطة المحترفة الثانية مع كل احتراماتي للفرق والرابطة المحترفة الثانية وأصلا حتى لا فالور نتاع الرابطة المحترفة الأولى والفرق نتاعها ما تخليكش تطلع في سقف معين نتاع نتاع نتاع كسوسوا دي سالير ولا كسوسوا نتاع منح معناها هنا نشوفوا في منافسات كبيرة من فرق أخرى اسم مساكن الحمد لله معناها سابق اسم المساكن وتاريخ المساكن كبير برشا دونك هذاك اللي يخلي اللاعبين معناها بليزوموا يمشيوا بورا بروجي سبورتيف اكثر منهم البروجي تاع فلوس ولا هيك فلوس ولا حاجه دونك ان شاء الله تمشي معانا الكل تمشي معانا معناها اللاعبين يفهموا الوضع اللي هما فيه اليوم يصبروا شويه معانا كيما احنا معناها بالحق تعبين برشا يشوفوا اللي احنا قاعدين تعبين ولا ليش مكتفين يدينا هذا المساج اللي نحكي عن الفوتة باش بعد نحكي لك على هون دونك هذا المساج للاعبين الجدد المتدين ولا نقدموا ولادنا ولا اللي طلع منهم صحيناهم من اول سيزون ولا اول كونترا بروفيسيون معهم تاعهم في الفريق الاول. دونك هذه الخدمه بالله خويا نحب نذكر بالإطار الفني خاطر وقع فيه ريكتيفيكاسيون الكوتش الهيد كوتش ولا المدرب الرئيسي الكوتش سامر بوغيلا معه الكوتش أنيس الزين معناها كمساعد معه مدرب الحراس الكوتش صابر راشد ومعهم المعد البدني فرج شبيل. دونك هذوما التشكيل الإطار الفني الكامل اللي هيلين الساكن أكابر هيلين الساكن الانتدابات اللي حتى اللي صحوا اوفيسيلمون اللي هم علي عطية ايهم الدربيري سيف الجبري مهاجم امين الخلوفي اجوار دو كلوار خليل الدربيري بيفو ومعناها ريكوبيراتور. دونك هذوما الخمسه اللي صحوا اوفيسيلمون مع هيال مساكن.
0: في المقابله سي عصام يوم امس المقابله رينا حمزه زعق وبن حموده هذول اللي صحوا مع هيال مساكن ولا مازال؟
2: واضح من خرجت المعلومة الكاملة إلا تبدأ أوفيسيال معلومة بالكونتران تاعه موجود. لو ما دين ما تترتش ما يودي أما بإذن الله سيد مش يتم معناه
0: علم لحبة
2: يتم الغدوة وراه معناه نحب نحب شخص في التوسكي تكنيك تعرف نحترم الخطلات الفني تاعي أما ديهم قاعدوا في المشارك وفي المقابلات الوديرهم بإذن الله شكونوا بأزياء الهيلين الساكل بإذن الله
0: بيه واضح بيه
2: نكملوا فما بوتونسيال عند جوج دورات هذوما اللي سميتهم لي انت وعند اخرين زاد راهو نجم نسميهم اخرين ما نحبش نسمي وندخل في تسميه الجوارات ما انت لازم تسميه هذوكم راهو معناها عندنا انطباع ايجابي عليهم كزوز لاعبين معناها شباب وشبان ينجموا باش يعطيونا ان شاء الله للتو والمستقبل باذن الله. دونك بالحق اعطينا خلي نصحوا لهم بعد نجبدوهم معناها اوفيسيال
0: واضح هو باهي سي عصام كي نجاوبوا حتى لا حباه ممكن فؤاد يقول لك تفسير نحبوا على غياب عزيز ستهم محمد عزيز الزرقاتي اللي كانوا غايبين في مقابلة يوم أمس ما باش يكونوا موجودين مع الهلال ولا عندك المعلومة ولا
2: زرقاتي تكون
0: نفس عزيز ستهم
2: عزيز ما نعرفش عليه غايب ما يتفرقاتر زرقاتي في بيدي وبإذن الله نعرفين نسمينا ربو وحنا نعرفين يقف كونتري مو إن شاء الله
0: هالثلاثة يكون موجود يعني هالثلاثة محمد عزيز زرقاتي باش يلتحق
2: بإذن الله
0: بالفريق
2: معنا عزيزة احنا كلمين معنا تواصل معه في محمد سوسي رئيس الجمعية وتواصلوا وقاوا انتنا دونتانت وبصراحة معنا الفريق في حجم الليل الساكن معنا إلى بزوان بالأسحة متاعه بش إجابة موسم رياضي راه باش يكون صعيب راه نقولها من تو معناها راه باش يكون صعيب راه في رقم بالحق اللي ماتش ميكوزو عملناهم ورانا ديجا معناها هما دو ماتش ميكو برك والحمد لله وصلنا عملنا دو ماتش ميكو خاطر احنا بدينا اوروتار وهذاك علاش بديت الدخله نتاعي كيما حكيت. دونك في رقم تحسها بصراحه حاضرة اكثر منا بصراحه معناها والريجيتا معناها تعادلنا فيهم سلبيا 0-0 ما يعطينا كان دفع باش نزيدو نخدموا على رواحنا معناها علاش خاطر مازلنا ما خدمناش والحمد لله معناها مازلنا كما نقولوا في صدد احضار ولا تحضير الفريق من انطلاق الموسم اللي هو باش يكون ان شاء الله السبت الجاي معناها وتحس بديت فما حاجه فما ريحه نتاع اونتونت بين الجوارات مازال بالطبيعه ما فماش مازال فما انسجام مازال ناقص ما فماش اوتوماتيزم ناقص لازم توليفة معناها الجوريات على معناها على بعضهم مشي يصير ان شاء الله مين نصبروا شويه راهو نصبروا شويه بالحق هذا مساجد اللي حابين هنا مساكن واللي مساكنين الكل نصبروا شويه على الجمعيه حتى كان لا قدر الله عملنا ان فوبا ولا دو فوبا راهو ماهيش سي با لا فان دو مون خاطر قاعدين نحضروا في حاجه نتاع دوي نتاع مستقبل باذن الله معناها ما تصغرنيش النتيجه نتاع المباراه الاولى ولا الثانيه راهي عندي انا شخصيا ماهيش ريفيرونس ان شاء الله نربحوا فيهم اثنين اما سلسله باري في راس حتى كان ربحنا او من توا مساج للاحبه كلهم. دونك احنا انا شخصيا جاتوندي اتو لي سيناريو عندي ثقه في اللاعبين نتاعنا وعندي ثقه في الاطار الفني مي راهو الزوز ولا زوز ماتشات خاصه من الولا انا مش نعدل عليهم بكل معناها جوفي لي زابي على خاطر تو سامبلومون مازلنا نكونوا في الفريق نتاعنا هذا يرجع كما قلت على الاعداد المتاخر للفريق نتاعنا راني انا نتكلم راني كمسؤول في هلال المساكن وكمحب لهلال المساكن وكرياضي دونك مازلنا يعني يفهموني لي سبورتيف كلهم عندنا ميم باك بهاري فكرنا اربع جمعات اونترينمون اربع جمعات اونترينمون معناها سي سي سي ناقص مش تدخلوا في جمعه توا ماتش دونك ناقصين حتى في الاعداد تاع الفريق نتاعنا
0: صحيح باهي كوتش فتحي يحب يتواصل
1: نقول لك ان شاء الله لاباس بعد العمليه سمعتك عملت عليه ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله ان شاء الله تكون بخير
2: الحمد لله
1: اول حاجه قاعد نسمع في كلام مش عايز نسمع في كلام ماني تاع بكري دونك حاجه تفضح انه المسؤول يكون واعي مش لازم يصير بالنسبه للفريق سواء تو ولا غد ولا بعد اعوام حاجه تفضح هذه حاجه معناتها بسانسومون معناتها فضحتني نقول لكم يعطيكم الصحه وان شاء الله ربي يوفقكم ثاني حاجه بالنسبه للفريق ذا وحسام اني مريت بها الفتره معناتها في جمعه الماتشات بالتراني نعرف معناتها تعرف اهم حاجه يخمموا فيها
0: انت حطمت الرقم القياسي قبل المقابله باربع ايام
1: تعرف اهم حاجه تخمموا فيها كاونترنور تخمم بوقتها تخمم في حاجه واحده انه ما تصيرلكش اصابات وهك علاش اني بكي قلت او تو حتى هو تو تنجم سيحاس الستاف تاع الفوت عنده شويه حظ انه عنده 3 أسابيع ولا 4 أسابيع انه خيم البلاش خيم يبدا ليله الماتش كما يقول دونك اهم حاجه انه بالحق ما تصيرش اصابات خاطر لي ديشيرو نجم يصير ولا الاصابات عضليه ولا ولا ولا يعني ارتيكولير سامحني كيفاش قلها ولا هما تخاف منهم انا كنحكي كمدرب انا فهمتني نخاف منهم على خاطر هذوكم ينجم يخسرك في جوار في لحظه معناتها حتى يكون جوار بقيمه ثابته دونك تخاف انه تصير الاصابات وهذا اهم حاجه علاش نقول لك حتى لو فرضنا معناتها با باهي ولا با مش خايبه يلزم اهم حاجه لونتونور حسيتو بكي مع السيثام هذا قاعد يعرف شنو قاعد يعمل دونك يلزم يكمل من هنا ال3 أسابيع اخرين يعني ما نعرفش وقتاش عندهم شي تريف طوميو كان يبدا عندهم تريف قريبه مي 3 أسابيع القدام باش تقول فريق حاضر خاطر بصراحه 3 جمع شويه شويه شويه وتخاف برشا بالحق والله سانسيرمون اني وقتها ذنيت العام هذاك مساكن ونقول لهم نوصي فيه مع الماء وما نحبش نطلع في الريتم على خاطر ما تنجمش تطلع الريتم ومعناتها في دو ماتش حتى الكتافاتك ويديك وسقيك اقل مفمون نجم تخاف من اصابه بصراحه يعني ان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم معناتها
0: تفضل يا دكتور
2: هذا لو بالضبط يعني في بلاصه الدين كله وهذا هو خالد قليل والف خير صراحه ونشكر صراحه لطرف معنا كيما الدكتور جابر بن زايد هو طبيب الفريق الاول والاخصائي العلاجي الطبيعي فزاتي وسيد بريري قاعدين يخدموا خدمه كبيره في سواء في ليزونتينمون ولا في لي ماتش باش ما نوصلوش للي يحسوا على شك في اي حاجه طبيعي يخرج الجوار حتى في المستشفى يخرج معنا باش يرتاح ديجا وين نحطوا حاجه هكا معناها ديكلونشونت معناها ما نحطوش هذيك الصراحه مع ولادنا علاش خاطر حطيتنا سيزون طويله وحش نبيهم سيزون معناها جو في اللي ماتش هذيك وحش نبيهم على طويل مش على ماتش ولا على فيلم دونك سي تريز امبورتون رمارك حتى وقال الكوتش بحثيت معناها بحق رمارك في بلاصتها وقارينا حسابها كسوسوا اداره فنيه وكسوسوا اداره معناها فاهمين من بالحق شنو التحديات اللي خاصه فينا بصراحه وإن شاء الله هذه كما قلت بأول مبيت معنا نتجاوزوهم في المستقبل نبداو بريباراسيون على بكري نبداو السيستم الجلسات العامة تاعنا على بكري كل شيء يوقف على بكري باش نخبوا التزام من بعد على بكري وهذا سي تريز امبورتون إن شاء الله توصل في تقاليد النادي تاعنا هذه الحكاية هذه نادي محترم معناها سنة تو دونك إلي طون بوغ شونجي أو موا الفكرة هذه والنقطة هذه
0: قبل ما نمشي للهوند سياسات قبل ما نمشي للهوند فما نقطتين كان حاضر معنا محمد السوسي رئيس الهلال ربي مساكن في الحصة الفارطة وكان تحدث عمل نداء ممكن رجال الأعمال في مدينة مساكن حاب نسألك نائب رئيس وكان رسمي باسم الفريق فماش تجاوب بالنسبة لرجال الأعمال في مدينة مساكن فماش دعم قدموه للهلال ربي مساكن نعرفه أصعب فترة ممكن هي لتحضير فريق تكون في بداية الموسم نعرفوا ثم بريم ديسيناتور بالنسبة للاعبين ثم خلاص بعض الديون السابقة الفترة البداية على الموسم الرياضي ديما تكون صعبة فماش دعم من رجال الأعمال في مدينة مساكن سايسا
2: صراحة صافي دوبل مساج رجال الأعمال مساج عام لكل مساكنيكم مساج رجال الاعمال يفهموا ديرنا في الصح راهم فاهمين الوضعيه نتاعنا واللي كلمناهم بريس ما ردوناش مي ما تنجم تضغط عليه رجل الاعمال انت في اخر السنه اخر سنه هذه وهم يحضروا كيف يحضروا البلانينج بزنس بلان نتاعهم والماركتينج بلان نتاعهم معناها كل ما هو اشهار وتسويق وش تحب انت ودعم للجمعيات يحضر هذاك تماما اليوم انت راسك صابر بالصب تو باش تاخذ مثلا في مارس وفي سيد ولا في ابريل دونك احنا ممكن صبوا الفلوس نتاع 2026 وخذيتها من الهيئه اللي قبلنا فاتت ما نعرفش فهمت دونك هنا يعطيهم الف صحه خاطر جاوبوا معنا باللي نجموا عاونونا اللي كيلكو زان اللي عاونونا يعطيهم الف صحه ونشكرهم ورانا مازلنا مش محتاجينكم ومازلنا نرجعوا لكم باش تزيدوا تاخذوا معنا خاطر الموسم هذايا طويل دونك هذايا ميساج من رجال الاعمال وبالحق اللي دخلتنا جبينهم ما رجعوناش صراحة والحمد لله وإن شاء الله كل رجال الأعمال الساكنية سواء في الساكن وسط المدينة في الساكن ولا خارج معناها الإطار بتاع المدينة بتاع ولا الحدود بتاع مدينة الساكن في تونس كلها ولا حتى في الخارج في الأوروبا ولا في العالم أجمع يكونوا يقفوا معنا ويدعمونا وإحنا في أشد الحاجة للدعم بتاعهم راهو كل شخص يدعمنا بالحق راهو بلاصته عالية وكبيرة هالنحن دونك هذا بالنسبة لرجال الأعمال بالحق بدنا نشكرهم ويعطيهم ألف صحة ورانا عاملين عليكم
1: سي عصام خويا شنو نعطيك حاجة من الناحية هذه خاطر الحقيقة كان فما أزمة ثقة في مساكن من الناحية هذه به بما أنكم هيئة جديدة وعناصر جديدة تقريبا نسبة كبيرة مهم جدا أنك أنتم بالتفاعل اللي سمعتوا منكم الكلام اللي سمعتوا منك بكري مهم جدا أنتم تبنيوا على قدام وتبنيوا باش ترجعوا الثقة هذه خاطر فقدت الحقيقة سواء المساكنية في مساكن سواء المساكنية اللي برا من المساكن عايشين يعني مختلف جهات الجمهورية ولا برا خارج حدود دونك هم جدا انه بالحق العباد اللي تحب تعاون كان فما برشا ثقة فتفقدت دونك كيصير يعني حتى سيت ولا موقع ولا تحب عليه انت يشوفوا فلوسهم وين ماشي في المكان الصحيح راهو الله غالب رايت فقدت الثقة نحب نقولها لك من ناحية هذه خاطر مهم جدا بالنسبة لكم بالجانب المالي مهم جدا انه الجانب الاداري والاستراتيجي والتخطيط بالنسبة لي التخطيط والادارة قبل الفلوس خاطر ذوكم بعد يجيبوا لك الفلوس تجب تمشي وتجي اما الادارة ولا الخزعبلات ولا قلة النظام وكله هذاك راهو يهز الاسفاسف اللي وصلنا له وش خلانا معناتها نعيشوا فيه كل عام هذا دونك الحاجة هذه المهم مهمة جدا تنظموا اموركم على المستوى الإداري ومن بعد الشفافية والتنظيم التنظيم بطبيعة الشفافية لازم تتبع فهمتني حتى جماعة الفريق اللي جبناه مالي فات قاعد بحذايا السيد والله يعجبني على الأخر معناتها بصراحة شفافية كبيرة وصل لدرجة من المحكمة معناتها دونك أهم حاجة إنه رجعوا ثقة المساكنية في الفريق هذا المساكن خاطر بالحق حاجة تخلينا كنت ترجع الثقه في مساكن وفي ولاد مساكن وفي هلال مساكن راهو راهي باش تصب في المصحه العامه دونك حتى العباد اللي يخمم في نفسه وينقص التخمام هذاك يولي يخمم في المصحه
0: حتى العباد اللي بعد تنجم ترجع
1: وترجع زاد دونك هذه الحاجه حبيت نقولها لك
0: هو ذاك علاش يا عصام يظل حتى عندك بعض الاحبه يقولوا لك يا عصام مثالش طمن لحباه في تدوينه في الجروب نتاع لحباه قالك هاك تشوف ثم شكون يكتب ويعكر ويقول الجو الاجواء قاتمه وداخله بعضها نحبوك تكتب وطمن لحباه يظل يريناه سي عصام يوجه في رسائل
2: ايه وصل انا راني نقول خطير كيف نتكلم من وجهه نظري للحباء والله تخرج حاجه سبونتانيه لا عمري نقام فيها نحط البورتابل قدامي نتكلم ديريكتومون من غير حتى لا ورقه قدامي حتى كيما تعرفني بحداك
1: سامحني سعيد انا نعطيك حاجه ماذا بيك تكون منظمه الامور علاش تكون منظمه خاطرنا رانا جمعيه رانا يكونوا قد ما نكونوا منظمين قد ما خير سبونتانيتي بي كي تبدا اون لايف مع العباد ديريكتومون علاش ليه تعمل ندوه علاش ليه تعمل حتى ندوه سامحني سعي صامر نكمل لك الجمله ونخليك تكمل علاش ليه حتى تعمل انت بما انك انت ناطق رسمي تاع الجمعيه دونك انت علاش ليه تعمل ندوه صحفيه كل مره حتى في الشهر حتى في الشهرين تعطي لي بوين
0: التساؤلات
1: ان شاء الله انت تواصل ديما تصير ديما باش كل اي استفسار اي حاجه علاش ليه كونتاكت مع الأحباء راهو باش تنقص باشا مشاكل الديالوج راهو الحوار ينقص باشا مشاكل
2: تفضل اي هذه هي نخدم عليها الكومبريس هذا باش يكون قدرك الموجود هذا ديجا حكينا عليه قبل مي وخرنا خاطره وعلاش وخرنا فيها النقطه هي بريفيو كما نقولوا قبل جمعه الماتش باش يتعمل الكومبريس نتكلم فيه هنا ونعطيه فيه وين وصلنا للانتدابات اللي قاعد يصير توا مع خويا حسام في راديو التاكن اللي هو انا نعتبره شريك الاعلامي نتاعنا اوفيسيال انا عصام محمود معناها نعتبر راديو التاكن هو الشريك الاعلامي وهذه بمثابه كونفريس نجم نكون حضوري ما عنديش حتى مشكل نجي معناها هذيك داري معناها
0: مرحبا بك في الوقت
2: عايش دونك هذاك تسوري كونفريس انا نوع هذا جماهير المساكن اللي انا مهما كانت الظروف راني نطلع لكم نتكلم نتكلم اوفيسيلمون بيان سور مش نتكلم من داري ولا حاجه لا نتكلموا فاهم خويا عن رمارك بيان بلاسي احنا في هلال مساكن ماذا بينا شعار الجمعيه موجود فاهم لكن كله الديكور انا اعطيني فون ديكور صحيح يعطيك الصحه ماكش غلط الديكور لازمنا على الموضوع والبلاصه وكل شيء هذاك نحترمه الجمعيه
1: عصام
2: فون بكلام كيف يخرج صحيح وفي بلاصته علاش انا نحب نتكلم برشا نتكلم كيف يصير عندي معطيات ريال مثلا جانب مالي مش قلت فيه تو خاطر ما عندي يعني حتى فكره صحيح دقدقنا وانا شخصيا دقدقت برشا بيبان تاع رجال اعمال علاش تكتب شخصيا ورجعوا لي بروتوكول بوزيتيف يا حمودي ما كانش سامي باش نخلي المجال مفتوح باش حتى اللي ما ساندنيش تو ساندنا في المستقبل مش نسميهم راه واحد واحد اللي يوقفوا معانا الكل راه مش نسميهم وتبرني هذايا باش نسميهم كما قلت قاعدين ثلاثه قاعدين نخمموا باش نعملوا فاز اوفيسيال نتاع فاز اوفيسيال نتاع الاحباء بدات البارح نحكي خاطر مع النادي تاع الاحباء وبدات باش يعملوا فاز اوفيسيال للاحباء هي نسيتها فاز مش جروب دونك هذيك توريش لي بوان بريس هذوما يحصلوا غادي يحصلوا فاز اوفيسيال باغ اكزومبل هذاك اقتراح وجيني على الطاير معناها
0: واضح باهي نكملوا ما عندك
1: لا جوست هو قال ديكور موش ديكور راهو هلال مساكن راهو الشعار هذاك راهو مهم جدا للفريق دونك هذاك لا فاهمك شو تقصد فاهمك شو تقصد دوماني حبيت نوضح لك جوست راهو يلزم ديما الانتماء هذاك الانتماء تاع الجمعيه والشعار هذاك يلزم ديما موجود دونك مهم جدا موجود الشكل والمضمون وان شاء الله ربي يوفقكم
0: باهي اخر قبل ما نمشي لكره اليد استفسار اخير محمد عزيز الماجي سي عصام نعرفوا القرار للجنه النزاعات كانت ممكن انصفته اللاعب هذا مبدئيا خلينا نقولوا لكن يظل ثم كلام اخر بالنسبه لهلال المساكن في خصوص هذا الموضوع
2: بالنسبه للموضوع هذا ما عنديش حاجه معطيه كامله وبلاش هذا لازم قانونيه دونك يجب ان نتواصل معهم مش عارفين الواحد اللي في بالي بيه وقع ما نفس من طرف واحد مش من المعارف
0: ثم استنيه في ظل يقدموا الى المساكن بما انه اللاعب نعرفوا الفسخ العقد كان مبني من ناحيه من خلال لجنه النزاعات مبني انه اللاعب ما تحصلش على مستحقاته الماليه في ثلاثه اشهر متتاليه لكن ممكن ثم معلومه جديده او دليل جديد بالنسبه عند الهلال الرياضي مساكن كان قد ممكن قدم على اثره استئناف لقرار لجنه النزاعات انه اللاعب كانت حصل على ممكن سالير ما فماش ثلاثه شهريات متتاليه

0: فانت فما اجراءات دونك ما حبيش نلبس بداية المباريات.
1: واضح. باه نمشيو لكرة اليد. شنو احوال كرة اليد وشنو التحضيرات فرع كرة اليد رينا انتصار يوم امس في المقابلة الودية الأولى بالنسبة على الشبيبة القيروانية؟ الحقيقة كنت اسألت حتى ممكن مسؤولين كانوا حاضرين يوم امس على غرار ممكن حازم عميمي رئيس الفرع فرع كرة اليد، كنت سألته على المقابلة بما أنه الواحد كان يتابع في مقابلة كرة القدم بين هلال مساكن وسكاك الحديد الصفاقسي، كذلك سألت بعض الأحباء اللي حاضرين في المقابلة كانوا الحقيقة خلينا نقولوا فرحانين بالأداء اللي قدموا هلال مساكن في مقابلة يوم أمس أمام شبيب القيروانية السياسة.
0: أظن الخدمة اللي يعملوا فيها مش تكونها تاريخ صراحة، يعني فرع كرة اليد والأعضاء اللي فيه اليوم كسواء معناها أخوي حازم معناها كرئيس ولا أني سانج معناها رئيس ولا سي أنيس معناها محطوط كتبعاء معناها في العام، دونك هذوما كأسامي معناها بيان بريسيز ولا كلا كهيئة كاملة راهو متكاملة راهو فيها أكثر من 20 شخص، راهو ماهوش مش ملخصة في الثلاث أشخاص اللي مبارك الكوميت أبارون، دونك كسوسوا زادا ما ننساوش معناها الإطار الفني اللي على رأس معناها الهوند معناها غني عن كل تعريف صراحة، كيف نقول لك أيمن حماد ومحمد عثمان المدرب مساعد، كيف نقول لك مدير فني معناها في سبيل المعتمري، كيف نقول لك بريبارتور فيزيك حمدي فريق، معناها عباد بالحق تعرف شنو قاعده تعمل، وكيما قلت راني كيما في الفوز معناها في الهون سي بريسك كوبي كوني راهو رانا نخدموا على السؤال بالحق، الميساج نتاعي اللي حب يوصل اللي حب الهلال صحيح الداخل بحنا شهيرة 30-27 صحيح الحمد لله نفرح فور ان ريزيتا معناها بوزيتيف بطبيعة ديما لجمعيتنا، أما راهو ديما نصبروا عليهم راهو كيف حتى هما بداوا الموسم أون روتار كيف كيف هنا زاد المعلومة بالنسبة للانتدابات إن شاء الله نهار 2 غدوة ينصحوا فما جوهات ينصحوا لهم كيف ينصحوا لهم نعطيكم زاد
1: واضح
0: أوكي مي الخدمة اللي قاعدة تصير راهي خدمة بحق محترمة جدا، وأنا جو ريسبكت بوكو الخدمة قاعدة تعمل فيها على غرار كيما قلت لك تحكينا الحكي لك الفوز معناها اليوم قاعدين خدمة باهية قاعدين يخدموا على لي جون دي كلوب وأون باراليل على ليكيب سينيور معناها ماهيش راهي كيف كيما مرة زاد الفوتبول خدمة كبيرة مش المدمرة الحفظها والجماعة اللي كيف كلها اللي معاها بالنسبة للفونس دي فورماسيون والأكاديمية تاع رياضة السكن في الفوت كيف قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وهيجمة كبيرة قاعدة تصير وقت تشوفها هابطوا معناها الديكتور تكنيك وريسبونسابل ما نقولوش العام تاع الأكاديمية والليفونسيون تاع كل كاتيجوري معناها حاجة محترمة جدا وكل كاتيجوري قاعدة تخدم على رواحها معناها فما خدمة قاعدة مي راهو الثمار نتاعها لازم نخدموا شوية الثمار نتاعها راهو تكون 3-4-5 سنين احنا كان نحطوا الستة معناها الخطار على الستة نتاعو وبعد حتى تجي هيئات أخرى قد تربي تلقاها معناها ترقى الأمور معناها حاضرة فيها باش حتى كان احنا ما نحطوش في يوم ما نحقوا الأوبجيكتيف نتاعنا كسوسوا سبورتيف كسوسوا اللي هو نعملوا استقرار مالي ما عرفش عندنا عجز نحيوا العجز ما عرفش عندنا عباد تاعنا فلوس النفط والحديد نتاعنا معناها الطلوع كيما قلت لك الطلوع والهبوط هذاك عنده موضوع ثاني مهم جدا وين بصراحه نحلم باش جمعيتي مساكن تطلع للديفيزيون ناسيونال ولا الرابطه الاولى في الصف تقعد الغالي مش تطلع وتهبط تريز امبورطون هذايا راهو يلزموا برشا خدمه ويلزموا برشا فلوس ويلزموا برشا معناها تضحيات بصراحه خصوصا من نحن كاداره خصوصا من الجماهير خصوصا من اللاعبين اللي في الجمعيه خصوصا من الادارات الفنيه دونك راهو خدمه نتاع نتاع نتاع نتاع مجموعه كامله مش نتاع شخص ولا اثنين معناها دونك هيك علاش توا كيف تجي بقدره ربي تتلم الظروف المليانة معناها مش بعيد عليها لو بصراحة في مواسم تعديت ومعناها بديزيفكتيف يشابهوا اللي تبكي في العالم سنة ولا أقل ولا أكثر من اللي تبكي في سنة. وصراحة كيف الديتال فما كان مانيش غلط وتعمير الجفرانس ولا اللي مقابله ما كانتش بعيدة صراحة.

0: كانوا دي بداية ما خسرنا الماتش ينسيكم هو دي بعدنا معناها على اللعب على فلو مي هذا سي سي سي سابق لأوانه في ما قلت ما هيش لا أنا الفين من بيعش تكلم راني اليوم خطوة في تروجي
1: خطوة بخطوة اي واضح
0: ولا يسمع الجمعية تاخذ على فقيها ساعة تاخذ على فقيها من جميع النواه تبدأ عندك نواه صحيحة تبني عليها جمعية مش عام جاي اسمي عملنا ساعة الكريتمون ديجان ولا كاتريك ريتمون جدد عام جاي نعمل كتير ثلاثة أربعة ومفيد نتعب مجمعية من لوطة مع عندي جينيور صارت لي مزينة برشا جينيور إن شاء الله يتحدوا عليها مواليد 2008-2009 يتحدوا عليها وتوصل لنا وديكت كتير منهم الكعبات اللي معناها فيهم بالحق الضوء بعض فيهم الطريق الأول أكيد برشا أنا بالحق عندي كده ما عندي مساج موصل للي المسؤولين فعلا فاتورة كتون فرحة للفرع اللي كان اسمه إسبوار ولا هو سينيور بي صراحة شخصيا عندي احتراز كبير على الفرع هذا انا جبت لي فيرج هو يطلع من جونيور يمشي للسينيور فماش عايز تضيع اوكي فهمت باش ما تبيعش تعمل له معناها تحط له بلاصه مي صراحه ماهيش كلا سوليسيون انا شفناها بالايام السينيور بي كلهم 80-90% يبيعوا الدورات صراحه معناها كاش صراحه او في جمعيه كبيره ولا في جمعيه ولا كيف يبيع او كيف يبدا من جونيور وعنده بوتنسيال يطلع السينيور ما عرفش انا زيت اولو في فترة الجونيور
1: كما في كرة اليد كيك ذولي من الكادي نجم يمشي للسينيور اي
0: فوالا معناها هذه حاجة جديدة معناها لازم نبني حوايج جديدة تطور الكورة مش توخرها تاني تقول العالم كل يعمل فيها خويا انا عندي حاجة سبيسيال يا اخي عندنا احنا ثلاث نخلطوا في السينيور بي وفي السينيور ا وكمان معناها فما حاجات ساعات معناها ما نجمش
1: ان شاء الله تتحسن واقع الكورة انتانا كيف ان شاء الله
0: باهي احنا محظوظين هذا الكومبليكس انتانا محظوظين صراحة الحمد لله يا ربي هذا تيران زين وهذا الانيكس وهذا تيران الشيك سبيكا محظوظين وطامعين في اكثر صراحة انا شخصين مدابية ديني تاتو ايه من اللي هيرين مساكت كرة قدم ان شاء الله وهذا ما يجيش شيك يا راو يجب ان الجماهير تحضر ويلزم الجماهير تكون غفيرة في المباريات نتاعنا ويلزم زاد مديريات الجماهير واضحة للجمعية نتاعها ورورا الجمعية نتاعها معناها انطلاقات اشتراكات اللي هو معناها يلزم تحس فما حيوية معناها دراسة تلقى جمهور يحضر معاك هذاك راهو السند نتاعك الحقيقي يكذب عليك معناها في فهمت جمهورك ويحكي معاك ويدز معاك ليه الطيقة هذاك هو الجمهور يحس بيه ما حسكش بواحد معناها بصراحة ولا مع بيت تبدا معناها ما تجيكش للستاد وبعد في الفيسبوك ولا في الانستغرام تحط الطلعات معاك ليه ما بدينا كلنا نبداو وراء جمعيتنا وبعد التوفيق والنجاح بعمد ربي راهو ما احنا نجتهدوا ونجتهدوا صادقا وادرانا ونجتهدوا ونصفوا اذن واحد عطينا نجتهدوا احنا وبعد ربي تو زي كلمه قلت ربي في الصدق من عمو فيها كان على صدق كان مش على صدق ولكن ربي تو يحاسبنا بيناتنا بينا بينا معناها
1: ان شاء الله به اكيد سي عصام في كلمه اخيره للحب وليكم انتم زاد كهيئه مديره خدمه كبيره تنتظركم الاسبوع القادم زوز تنقلات صعيبه نحكيوا على كره اليد هما زوز تنقلات بالزهر ماشيين زوز لتصفاقس جرمده قاعه جرمده في بالنسبه لكره اليد وملعب 2 مارس بصفاقس بالنسبه لكره القدم زوز تنقلات اكيد باش تكون صعيبه سواء لكره القدم او كره اليد حتى للهيئه مديرة من أجل توفير ممكن الراحة بالنسبة للاعبين كرة القدم وكرة اليد وكما ديما نقولوا المال قوام الأعمال سي عصام
0: صحيح خويا حسين وهو اوريزمون في صفاقس ما جاتنيش في بلاسمون كيما كان العام مشينا لبنين ولا
1: اي اي
0: جاتنا صفاقس راهي هاي هنا راهو كيما تقول صفاقس كيما قلت له صراحة راهو بريس نص ساعة ونص ساعتين فهمت ماهيش بعيدة عندي انا شخصيا هنا عملنا ديجا معناها جلسة مع الهيئة المديرة باش نناقشوا في اللي دو دي بلاسمون هذوما باش نشوفوا كيفاش نوفروا معناها كيفاش تكون لوجيستيكمون معناها تصير الحكاية وفي ديبلاسمون في الكار نتاعنا ولا في الكار الكريمة صورنا وينش يكون في مساكن ولا باش يكون في صفاقس دونك سافا معناها من هنا نورمالمون نهار الأربعاء الخميس تلقى رؤية واضحة مع الخميس تلقى رؤية واضحة معناها لنا احنا وللاعبين نتاعنا والإطار الفني نتاعنا بطولتي اهم حاجه هي الاستمرار في الاعداد للموسم الرياضي الجديد في صوره الهوند في صوره الفوت باش يبدا معناها مش نقولوا 100% من الماليوريتمون ديزيفكتيف في صوره الهوند في صوره الفوت على الاقل نحط 80% من الاعداد بتاعنا خاصه الاعداد البدني بعد يقعد جانب ذهني مهم جدا انك تركز عليه جدا على الاعداد بتاعنا بالنحو معاهم وشجعهم مي الأهم حاجة هي الأعداد بدني باش ما قلقونا في الاستديو ما يصيروش الأكسيدون ولو أنهم هم اسمهم أكسيدون دونك هم لا قدر الله مش مثيروا مي باش نحدوا منهم ونقصوا منهم الأكسيدون مع التسوسوار مش كدير التسوسوار اللي هو معناها دونك نردوا بيننا وكهو سيسوهم ومشوا مبارسة مية قال ذيك بيه برشنا الواحدة ما حملوا رجموا في ريال تشكر يكون مين وخميس اليوم هاو بدي يرجع بشوي شوي مين بو تعدينا بالحق بالظرف ونصور برشا في وقت عاشق كيفنا نصور الميل ونصدقني نكتب داخلين باربع سيك ميل معناها كتطعينا داخلين برابيش بالدوائف بيانا بيش ومواتيح على الميدراتيشن تاسكورتيس معروفة الميدراتيشن أهم حاجة بالتاسكورتيس مع الصفانة اللي عنا في تونس.
1: واضح سي عصام مشكور على التدخل نتاعك ان شاء الله غدوه مع زميلنا مادي الساحلي تعطينا اكثر معطيات على فرح كره اليد دقيقه فما شكون سال على كره اليد يقول يا حسين سؤال كان على كره اليد سي عصام دورها على الفوت خلينا نكون واضحين خلينا نكون واضحين بالنسبه سي عصام هو قال اللاعبين المعلومه تكون رسميه اكيد المعلومه تكون رسميه الا بعد التوقيع غدوة إن شاء الله باش يقع توقيع للاعبين نأخذوا الأسماء الكاملة بالنسبة للاعبين اللي باش يكونوا الجدد الانتدابات الجديدة بالنسبة للهلال الذي مساكن أكيد غدوة باش إن شاء الله سي عصام يكون معنا مع زميلنا مهدي الساحلي نأخذوا أسماء اللاعبين المنتدبين بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن فرع كرة اليد إن شاء الله بالتوفيق سي عصام ليك وإن شاء الله بالتوفيق لبقية أعضاء الهيئة المديرة وللهلال الرياضي بأمساكن فرع كرة قدم وفرع كرة اليد إن شاء الله البداية تكون بعودة من صفاقس بزوز انتصارات سواء لكرة القدم أو كرة اليد مشكور سي عصام
0: مرحبا
1: به نمشي وإحنا الفاصل إشهاري بعد نرجع للاستديو نحكي
2: بقيه الاشهار على نرم اف ام بمناسبه العوده المدرسيه الاتحاد المحلي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعه واسعار استثنائيه وعلى ذمتكم ملابس جاهزه للكبار والصغار احذيه مواد تجميل حلويات وفخار وبرشا مفاجئات اخرين ومرحبا بكم في معرض العوده المدرسيه بمساكن
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرية تحل منه وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: يا راجل ايش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
4: ولا سوين
5: ما تخممش عام سني نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
4: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
5: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407
6: Publicité.
7: يا
6: ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار

0: بوبليسيتي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.

0: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. لويني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك.
1: مقيد الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: كبريسيتي يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
4: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ستوديو سبور على الارم اف ام، ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم من جديد إذن في ستوديو سبور باش نواصلوا نحكيوا على بعض النتائج في سواء كرة القدم أو كرة اليد. إن شاء الله بعد شوية باش نحكيوا على بطولة النخبة لكرة اليد، كذلك مقابلة النهائي بين تونس ومصر. به نبدأ بكرة القدم. يوم أمس كان النجم الرياضي الساحلي انهزم من مستقبل رياضي المرسى هدف مقابل صفر في ملعب شتيوي بالمرسى. كيف شريت المقابلة كوتش؟ نعرفك ما تحبش تحكي برشا على كرة القدم، لكن نحكي على المقابلة كنا تابعناها، مقابلة النجم ومستقبل رياضي بالمرسى، وثم غضب كبير من جماهير النجم الرياضي الساحلي على أداء الفريق في المقابلة، خصوصا في الخط الخلفي للفريق.
2: حسين ديما تحوش فيه انت، معناتها قلت لك كي نجي لذا نحبش نحكي على الفوت، خليني نحكي على هوندك او خاصن باهي ميساج ناخذ بخاطك. والله فاش على الميتون لونك اللي توا، خاطر بعد كليت بالمقابله تاع فينال الاو 21 تاع كره اليد النجم الساحلي، يظل لي حتى الاسبوع اللي فات مشيت تفرجت عليه زاد في واحد يظل لي اللي عنده مشكل برشا في الجانب الهجومي والتنشيط الهجومي، يعني الوسط الميدان ثقيل شويه كره، يعني ليسيك حتى البوتو كي تسجل الاسبوع اللي فات العمران وقتها كانت الاكسيون غبيد، معناتها اون توش دو بال كونترول باس ماكسيموم، دونك خالص سوليسيون من نجم الساحلي وسط المدافع نتاعو ثقيل شويه، تخريج كره ثقيل، حتى المدافعين نتاعو عنده مشكله في تخريج الكره باش تطيش كره، اضافه اللي عنده مشكله في الجانب قلب الهجوم عنده مشاكل. ملعب المرسى مكتاف وملعب من القدم زمان، يعني ملعب ممتاز جدا الارضيه نتاعو،
1: يعني انا مثلا نقول
2: فهمني، دونك اوبا هما ممكن مسامسين بها شويه خاطر انا وفاهمي بصراحه النجم الساحلي النجم الساحلي لازم يصبروا عليه، معناتها الفريق انه المشكل في تونس محب مع الناس الصبر، مع الناس الصبر مع الناس صبر، ومن نحبوا في صفيق الفريق نتاعنا يكون متالق برغم الظروف كل شيء، وما انت دونك هذه ثقافه نتاعنا الله غالب، دونك ماناش احنا قراب برشا الاسبانيول ما نحبوش، نحبوا فيس انتيجا، ماناش كيما الانجليز ما نحبوش الخساره، ماناش كيما الانجليز عندهم مصعبال، دونك للاسف بالنسبه للجماهير الرياضيه نحب نقولها، يعني الرياضه مش كن فيكون، يعني لازم برشا صبر وبرشا خدمه وخاصه تلويفة جديدة وإطار فني جديد وإطار إداري جديد، ويمكن الجو العام تاع ليتوال السنة هذه في الصيف خاصة اللي صار شهر ونص الأخراني الهبة الجماهيرية هذيك اللي أعطات برشا روح في الفريق وعطات برشا اندفاع، مي على الجانب الفني نجم الساحلي يزمو برشا خدمه ويزمو انتدابات اموا جناح وقلب هجوم، معناتها بصراحه فهمتني. دونك هذا بالنسبه لي شفتوا المقابله الفاته والشوط الاول تاع الماتش البارح، دونك وظولي حس ما سمعت حتى الاصداء بعد المقابله نفس الشيء، معناتها فهمتني ان شاء الله بفقهم وان شاء الله ما عادش اني على الفوت مره اخرى.
1: واضح به به
2: الترجي سجل،
1: الترجي سجل، الترجي سجل هدف اذا واحد بلاش أمام نادي حمام الأنف، إذا خلينا النتيجة الأول 0-0 في دقيقة 12 من الشوط الثاني وبتحديد دقيقة 57 من عمر المقابلة، الترجي يفتتح التسجيل عن طريق مروان الصحراوي دقيقة 56. جرجيس كانت انهزمت في مقابلة هدف مقابل صفر، لكن ترشحت للدور القادم به
2: نادي الفريق كيف كيف ترشح
1: نادي الفريق خصوصي لقى ترشح
2: كليت الفينال كوب دافريك ما تبعتش الكل الحقيقة
1: واش نجيو نحكيو على الكوب
2: دافريك بالحق ما مستانس نتبع معناتها، ما البارح تليت نتفرج على الماتش ومركز معاه بصراحة كاو
1: به. نكملوا مع النتائج بالنسبة لكرة القدم. إذا يوم أمس حمام سوسة في ملعب وائل الحوار كان انهزم من ملعب التونسي 3 أهداف مقابل هدف، وكان يظل يوسف السعفي اللاعب السابق للهلال الرياضي بإمساك وابن الهلال كان سجل هدف الثالث للملعب التونسي. تتواصل حقيقة النتائج السلبية بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة، كما قلنا يوسف السعفي عن طريق ضرب الجزاء هو صاحب الهدف الثالث بالنسبة للملعب التونسي في دقيقة 90+3. تتواصل النتائج السلبية بالنسبة للملعب التونسي، نقطة في 4 أو الأمل الرياضي بحمام سوسة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نقطة في 4 مقابلات. نكملوا مع النتائج. اذا الاتحاد الرياضي المنسير يوم امس في ملعب مصفى بجنات بالمنسير كان تعادل تعادل صعب امام الاتحاد الرياضي بن قردان، كان منهزم 3 اهداف مقابل هدف. من ثم فريق الاتحاد يرجع الى نقطة التعادل 3-3. اذا المقابلة هذه انتهت على نتيجة التعادل. به المقابلات اليوم اللي قادت تلعب اليوم نادي حمام الأنف الترجي ذي التونسي كما قلنا في دقيقة 60، ونتيجة تقدم للترجي 1-0 في ملعب باجا الأولمبي الباجي. التقدم الذي بسقية الدير هدف لهدف أسرع زوز هدف هذوما كوتش دقيقة 45، يعني دقيقة 45 في آخر الشوط الأول فريق يسجل والآخر يعدل. وفي زوز الهدف الزوز كان سجلوا في الوقت بدل ضايع. بالنسبة للشوط الأول نحكيه على الأولمبي الباجي والتقدم الرياضي بسقية الدير صعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة
2: الاستمرارية في سقية الدير.
1: العمران إلى حد هذه اللحظة في دقيقة 62 متقدمة على النجم الرياضي بالمتلوي هدف مقابل صفر. الهدف كان سجله بلال التواتي في الدقيقة 40. هذه بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى.
2: شفت أن نجم الساحل ذو اللي عمل احتراز على
1: التغيير
2: وشنو
1: على تغيير اللاعب
2: شنو المآلم
1: ويظل اللاعب كان تخل
2: بدون إذن قانونيا بالضبط ما نعرفش قانوش يقول
1: أرجع القرار تاع الرابطة باش يكون شفنا حتى قرار الرابطة في خصوص
2: لا هو قانوني قانون شمنا في القرار الرابطة القانون قانون شي يقول في الحالة
1: دي حقيقة ما نعرفش
2: حتى أنا كان سألتك
1: فانتظار. إذا القرار الرابطة ممكن ينصف النجم الرياضي الساحلي، لكن إذا نشوفوا الإتوال يوم أمس الإتوال ناقصة على مستوى الانتدابات على مستوى الرصيد البشري، حتى رينا غضب كبير من الجماهير اللي كانت حاضرة في ملعب شتوي بالمرساج. خلونا نمشيو لكرة اليد كوتش، ممكن الحاجة اللي تحبها أنت تحبنا نحكيو عليها برشا.
2: لا إن نجي لهنا يعني خصيصا كرة اليد دونك علاش ما نحبش ندخل في اقتصادات أخرى، ما تعرفني أوف نجم نحكي معك في اللي تحب.
1: باهي نعطيكم نتائج المقابلات الجولة الثانية من بطولة النخبة لكرة اليد. النجم الساحلي انتصر على النسر الرياضي بطلبة 32-27. بعث الرياضي بني خيار نادي كرة اليد بجمال جمال الحقيقة تعود بانتصار ثمين من قاعة بني خيار 28-27. المقنين ومكارم المهدية نهاية اللقاء، لقاء كان مثير ومثير جدا في قاع العجوز قاعة المقنين سبورتينج المقنين ومكارم المهدية ظلي في آخر ثانية. السبورتينج المقنين ينتصر في هذه المقابلة بعد ما كانت النتيجة التعادل 27-27 في آخر ثانية. يسجل المقنين 28-27. الترجي ينتصر على جمعية الحمامات 44-32. سقية الزيت مع إبراهيم لاغا انتصرت 39-25 على الاتحاد الرياضي بمنزل تميم. النادي الافريقي ينتصر على المنزه الرياضي صعد حديثا إلى بطولة النخبة 34-24. تحليلك للنتائج هذه بالنسبه للمقابله.
2: يعني النتائج نتاعهم حق معقوله يعني كانت توجبت على جمال الحقيقه حتى الاسبوع اللي فات فرش عليها ضد النجم الساحلي كانت تستحق تنتصر بصراحه. يعني جمال عنده فريق ممتاز يعني كي تفرشت عليه فما لاعب اول مره ما نعرفوش الحقيقه لاعب الظهير الايسر نتاعهم القروي عجبني بصراحه، عنده امكانيات فنيه وبدنيه ممتازه من القليل لان قناق أضياف في تونس يعرف يلعب حتى أغلبية يعرفوا كان يشوت وحتى الجري متاعه غالطة وكسيتيرا دي ديتاي ذو ما تكنيك ما عجبني بصراحة. جمال الأسبوع اللي فات ضد نجم الساحلي معناتها كانت المقابلة كانت مشوقة صحيح فيها نجم الساحلي ما ياخذ الأسبقية مرة جمال ياخذ الأسبقية معناتها ما جمال بصراحة فقد الأعصاب متاعه في الخمس دقائق الأخرانية خلت نجم الساحلي يرجع وياخذ المقابلة. ربح البارح في بني خيار دونك بني خيار في بني خيار ماتش موسال دونك جمال عندهم كيب فريق ممتاز. ترجي رياضي بلوك جديد اللي اني واحد من الناس حتى اخر السنه اللي فاتت مع بعض الزملاء قلت لهم يمكن الترجي لازم تبدل الاطار الفني نتاعها خاطر باسم السبكي يمكن نقول وصل للحد نتاعو نجم يعطي الترجي اللي فما روح اخرى في الترجي. الحاجه اللي عجبتني اللي ديما حتى نحكي فيها مع بعض الزملاء اللي عندهم خبرة كبيرة وكذا تفرجت على حازم بس يلعب في السنترال، ما يلعبش نمرو دو، يلعب في الدفاع، صحيح ما لعبوش في الاتاك مي لعبوا في الدفاع نميو سنترال بالايور دونك سيتريز نميو 3 يزم سي امبورطون يلعب حازم باشا في الموقع ذاك. ما عندناش بدنو في تونس برشا، ما عندناش الستاتيو نتاعو دونك علاش ليه يخدم يتحسن. المدرسه الاسبانيه معروفه واني تعجبني برشا انها تخدم تلعب برشا بالعقل وباللكتور دو جو دونك
1: مرشد مرابط مع النجم الرياضي الساري يظل لي نتائج ايجابيه خذي حقه
2: مرشد والله حتى في مساكن كان قدم مقابلات ممتازه. مي مشكل المساكن مش في مرشد عامتها السنه قبل اللي فاتت، مشكله اداريه في مساكن قبل ما تكون في مرشد، خاطر مرشد خدم خدمه باهيه الحقيقه. صحيح كانت بعض ساعات في المقابلات يعني المحاضرات اللي عطيتهم يعني في نوعية تسيين المقابلة، تصرف المقابلة،
1: تغييرات
2: الكثيرة. حتى الأسبوع اللي فات عمرها في الشوط الأول يمكن هذه يزم ينقصها، خاطر بعض ساعات ما راهو تبدل اشتر ليكيب ولا واحد راهو ضيع الروبير كل تاع الجمعية فهمتني. دونك نقص منها في ديزاميتون الحقيقة الأسبوع اللي فات وش خليها يربح المقابلة متاعه. مقابلة البارح حقيقة ما تفرشش عليها فيو اللي تزامنت مع المقابلات الفريق الوطني تاع الأواسط. مرشد عنده اللي كاليتي باش نجم ينجح. بون الظروف النجم الساحلي الكاليتي تاع النجم الساحلي مش نفس الظروف تاع النادي الإفريقي والترجي خصوصا. أما بطولة تاع تونس تنجم على مقابلة ولا اثنين تنزل شامبيونا اللي هي معناتها بصراحة ديما نحكي لك فيها من قبل اللي يعني معناتها يتخلي حتى المستوى تاع الفرق والنسق ما يكونش ممتاز معناتها على طول الموسم. مقابلة تاع اليوم مثلا كنت نتوقعها انها تكون تنافس كبير بين مهدية ومكنين، ديما فما الديربي بيناتهم، ديما فما الشالنج وزادت معاهم العوام الاخرى جمال بالنسبه للمكنين والمهديه. دونك الزون هذيك كل حاجه حلوه معناتها الهوندبال. علاش ليه الهوندبال في تونس يزمو علاش ليه
1: ممكن تقصرها ليل وقت اللي صادت الناس
2: وما مقتل ليل. دونك الزون هذيك زون هوندبال معناتها وتبلبا مالوغوزمون تبلبا البارح مو عملت مقابله بيض واللي حتى شفت كلك سيكونس حتى 52 دقيقه تاع لعب وهي تقريبا خاصه هدف ضد النجم الساحلي. دونك النجم الساحلي في الاخر واللي خذ الزمان المقابلة دونك حاجة ممتازة. بالنسبة لساقيت الزيت يلعب يمكن لعب إبراهيم نقول بالمناسبة ربي يوفقك ظل لعب بكل صراحة ضد أضعف فريق في البطولة الوطنية معناتها أسبوع اللي فات الشوط الأول ترجي رابع في الشوط الأول 20-6 ولا 25-6 كان الذاكرة ما خانتنيش، أما الستة متأكد منها. دونك للأسف يلعب ضد فريق صغير ظلي في العمر وأضعف فريق دونك عادي باش تكون النتيجة بالفارق هذاك. دونك فوالا يعني البطولة تو ما تنجمش تحكم عليها تو بعد 5-6 جولات وقت تصير لي كونكورونس بين ليكيبات الفافوري سوا ديزون نيميرو 1 ترجي نيميرو 2 الافريقي وبعد فريق فما الساقية ونجم الساحلي في المستوى الثاني.
1: مي بسرعة خلينا نحكيو على مقابلة نقعدوا في كرة اليد نحكيو على مقابلة هلال المساكن والشبيبة القيروانية وما مس قبل ما نمشي ونحكيو على مقابلة النهائي هلال المساكن انتصر.
2: هو قد هذه المقابلة الأولى
1: المقابلة الأولى مقابلة الأولى
2: يعني بالنسبة للتحضيرات كانت قليلة برشا فهمتني. بالنسبة للأسبوع الجاي نلعبوا في مع غريمدا. دونك غريمدا في غريمدا ماتش صعيب الحقيقة فيو اللي احنا زاد يعني
1: النقطة
2: عن التحذيرات وكله. دونك على الأقل ماتش ميكال يربحوها موتيفاسيون به للولاد موتيفاسيون للإطار الفني للجمعية وشيء ما نطلبوش منهم حاجة كبيرة بصراحة خاطر يلزمهم برشا وقت باش يحضروا باش بعد كده الإطار الفني باش تحاسبوا باش تعطيها يلزم تعطيه الإمكانيات على كل المستويات وإن شاء الله ربي يوفقهم. كما بكي قلنا في الفوت تصبر عليها لازم من هون تصبر
1: عليها أكيد شوية. هو التعويل على أبناء النادي في كرة اليد مع بعض الانتدابات اللي
2: لازم على خاطر وتنساش حاجة لو تو حتى الإمكان معناتها ما تنجمش تجيب حتى جوات ما عادش تلقى تو في الوقت هذا معناتها كان مش تلقى خمس جوات باين خمم عليهم في شهر ديسمبر
1: فما لاعب من اولمبيك الموكنين وبعض اللاعبين
2: هذوما يكونوا اور ليست اللي يكونوا مع تجوات ايكيبهم معناتها متخلي عليهم باش تلقى جوار باهي ممكن في شهر ديسمبر وما تنساش معناتها
1: تذكروا هذول اللاعب ناش شهادة مقابله مساكن اولمبيك الموكنين مقابله البراج ولا اللاعب اللي كانت حصل على ورقه حمراء وقت التدخل على حدود وكانت حصل على ورقه حمراء
2: تفضلش عليه ما نسيتوا شكون الحقيقه تفرجت عليه الماتش يعني وقتها كنت في فرنسا ما تفرجت عليه الماتش وقتها كل شيء. مي الحقيقه تو الفريق يزمو يشد ثنيه بايه خاصة على المستوى البدني حتى في الفوت زاد يزم على المستوى البدني يزم يحظو باش بعد كي خدتي سيزون طويلة هذا هو عادي معناتها ما تبداش بديك دي وبعد تكمل مهم تكمل مستوى به ومبليز الساعة كما قلتك تاو ماكش باش تلقى اللاعبين اللي حاشتك بهم في المواقع الحاشت مش حاشك بهم دونك علاش ليه تستنى شهر ديسمبر تنجم تجيب تندب بواحد ولا اثنين ما كثرش خدت زادة مش الكثة وقلت الباكة كيما يقولوا دونك تجيبهم اللي حاشك بهم ومعطت معهم والخدمة البيع علاش ليه ان شاء الله ما نعش يعني سنة الحقيقة ما سمعتش الهيئة دي مديرة تاع معناتها الهيئة الكرة اليد تاع ناوي تطلع وناوي تعمل
1: التكوين
2: دونك لازم تصبر عليهم دونك تصبر عليهم وان شاء الله علاش ليه السنة الجاية علاش ليه تتبدل الطموحات وتتبدل برشا حاجات دونك أهم حاجة إنه سنة معناتها الفريق يزمو يعمل مانتيا متاعه ويحضر خاطر هو الأصعب إنك بعد كده تقع في القمة وكيما بكي قاس عصام الفريق متاعنا مرتين في كنتيد يطلع للقمة وبعد ينزل اللي سمحني في الكلمة باش نقولها للتصرفات الصبيانية بصراحة معناتها أنا ظهرت التصرفات الصبيانية لأنه ما خموش مصلحة النادي خموا في كل واحد كل طرف خموا في مصلحته هو شخصي إن شاء الله هذا بالهيئة الجديدة اللي سمعتوا بكم بتاع عصام حاجة تفضح إن شاء الله حاجات هذول معاش نراهم في ليل مساكن هون تفوت إن شاء الله الناس كل تكون في مصلحة واحدة هي مصلحة الهلال المساكن وكعليش بكي شددت على قيمة انه الفريق الشعار الفريق موجود باش الانتماء يكون اكثر للفريق
1: به نختم الحصة انتانا بالحديث على مقابلة نهائي تونس مصر نخلي لك المجال مفتوح تفضل
2: لا مشيش خلاص انت تسألني
1: كيف شايف المقابلة يوم امس هزيمة للمنتخب الوطني التونسي
2: والله البارح حسام يعني كل اسف معناتها احنا عندنا سنوات ما شفناش فريق مصري نعاود نقولها فريق مصري بالمستوى هذاك خاصة في الشوط الاول يعني البارح كانت عندنا فرصة انه نكسر القاعدة اللي موجودة في السنوات اناث ذكور اصناف شاب اكابر كبريات فريق المصري واخذ اسوندون كبير علينا في الاسوام في الاعوام الاخرى دونك الحقيقة كانت عندنا فرصة كبيرة انه نربحوا المقابلة تاع البارح الاسباب الاولى لانه الفريق المصري غايب عليه ذولي ثلاثة لاعبين ذولي ما لعبوش بليسي ثاني حاجة انه الفريق المصري في الشوط الاول هبط برشا حسيته برشا ثقة اكثر من لازم النفس باش ما نقولش احتقال للمنتخب التونسي فيو اللي هما الستاتيو اللي فيها كاتريام موند اكسيتيرا ثقة كبيرة برشا لعب انديفيدوال برشا عشوائية في اللعب الهجومي متاعهم الفريق التونسي خذا لاسوندون فما كلكو ديتاي معناتها عملوا ديفيرونس في المنتخب التونسي مثلا في الشوط الاول ماركا على هجومهم عكس ماركا 6-8 الشوط الثاني ماركا 1 علاش خط الفريق المصري عمل تقدم كبير تحسن كبير على مستوى التسجيل نتاعو تو تاع غيوسيت نتاعو في الاتاك تحسنت الهجوم نتاعو المركز تحسن واكثر من هذا كل انه يعمل لي غوبلي نتاعو ديفونسيف ميغلا احنا كنا على مستوى معناتها المنتخب التونسي كان عندنا في الشوط الاول لعب يعني اكثر لاعب كان لاعب اللي ناجح معناتها نسبه تسجيل كبيره هي موجود معاكسه للاسف الهجومات المركزه خاصه البدم تصويب بدم 9 متر يعني 9 امتار سجلنا 2 أو 3 اهداف على 11 تسديده معناتها اقل شويه من 30% يعني كان برشا انديفيدواليز خاصه
1: الشوط الاول كان انتهى
2: صراحه تونس نحكي لك على الشوط الاول مالغري قلت لك 14 11 تونس معناتها في الشوط الاول سجلنا 6 اهداف ولا 7 اهداف على جهه معاكسه سجلنا 3 على 11 بالنسبة للأهداف بدلا من 9 متر سجلنا 3 أهداف مع 3-3 يعني جمهور البارح 100% عمل حتى ديزاميتون مركزوز أهداف هذه الحاجة اللي مخدمناش عليها برشا مع جمهور البارح في تونس اللي خدمناها وقد ما كانش فما استراتيجية واضحة في الهجوم بصراحة البارح كانوا اللي بازافون يعني الأجنحة واللاعبين الدائرة كنا أكثر نلعبوا عليهم يمكن زادة خروج مهدي التبر ما فهمتوش علاش خرج المدرب مهدي التبر اللي معناتها كان فما انطونت بينه كبيره وبينه مهدي وجمهور معناتها اللي خلى جمهور يسجل 3 اهداف فما والله الفيديو ما حضرش شريك الشوط الثاني فما دفاع المنتخب المصري هكذا الاربعه اللي في الوسط الدفاع مقدمين على 8 متر وجمهور وحده يعني البارح لقطات هذوما احنا في تونس نلعبوا من غير مخ المرات القليله اللي لعبنا فيهم بمخ وتركيز وفما سخاتي دي جو وصلنا كوره ليزال دخلها في الشوط الثاني مثلا. الشوط الثاني ماركينا ثلاثه البيفو مركز زوزاكاو مع
1: تجدد وهو كان تبع حتى في الشوط الثاني كوتش في الدقيقه السادسه من الشوط الثاني ما هي فوات 14-11 المنتخب المصري سجل 6 اهداف في معدل هدف في كل دقيقه بالنسبه للمنتخب المصري. منتخب تونسي سجل 3 اهداف في 6
2: في 10 دقائق
1: في 6 دقائق نحكيو على 6 دقائق الاولى وقتها هي نقطه التحول في المقابله اللي ولات 17-17 من ثم
2: باش نعطيك حاجه بسيطه أو علاش جبت على جمهور يعني خاطر جمهور كيخرج مهدي التب ما عادش يطول له الكره. اللاعب اللي خذا بلاصتو يلعب عنده ساعه مشكل في طريقه اللعب نتاعو في الوقفه نتاعو حتى طريقه التسديد نتاعو مش تاع لاعب خلفي تاع لاعب متقدم طريقه ايده طايحه زي تكنيكمون طايح ويلعب باش لاتيرال هذا خلى المنتخب المصري يتفرهد شوي. كان جمهور شو اسمه مهدي التبر يلعب برشا اون بروفوندور ويوصل الكره. كي خرج مهدي في اخر الشوط الاول مع تقريب في العشر دقائق اللي خلين الشوط الاول تقريب المنتخب المصري ماهوش المنتخب المصري تاع العاده معناتها تاع البارح قلت لك مهما يكون حتى في الشوط الثاني ماهوش المنتخب المصري تاع العاده معناتها فهمتني. دونك كي رجع مهدي ديزاميتون لقينا سوليسيون من المشكله فاش المنتخب المصري فاق على روحه فاق مش بنسبه كبيره مش بالمستوى الكبير نتاعو من المنتخب المصري حرم من تونس التو تاع الغيوسيت نتاعو في الهاتف تحسنت يعني انت في 9 متر في الشوط الاول ماركة 3 في الشوط الثاني وباشا كور ضايعه حتى الفوت تكنيك تونس عملت ماتش كامل 11 فوت تكنيك مصر عملت الشوط الاول عملت 6 المنتخب المصري الشوط الثاني عمل خلطه برك معناتها عمل 7 اخطاء فرديه على ماتش كامل في لي نورم نورمونديال معناتها سواء معناتها شو قداش طيح قداش اختلف في المنتخب المصري في الشوط الاول على الشوط الثاني وان بلوس سا في البدا من في شوط 9 امتار المنتخب المصري في الشوط الثاني ماركه 4 ماركة بيتو سمحني ماركة 6 على وضيع 4 يعني الاهداف من برم 6 9 امتار يعني بخلاف انه في البيفو نتاعو لقى دي سوليسيون للاجنحه نتاعو معناتها لقى شويه الاوتوماتيزم نتاعو مش خلى معناتها ديمي سونتر نتاعهم خرج احسن لاعب في المباراه. مي هذا الفرق انه المنتخب المصري في الشوط الثاني تحسن ارقامه تاع التسجيل مش خلينا في 10 دقائق قبلنا 10 اهداف اللي في الشوط الاول قبلنا 11 بونتوكا. وثاني حاجه الغوبلي ديفونسيف نتاعو تحسنت اللي حرم المنتخب التونسي نسجل الاهداف دافع والمنتخب التونسي علم هجوم مركز يلقى برشا صعوبات خاصه خاطر نلعبوا برشا على البازارير وقليل نلعبوا على البازافون المرات وصلنا الكره البازافون ليزيليه طلعوا شاش خلينا في الشوط الثاني ماكينا زوز على البيفو وفي الليل ماكينا أربعة معناتها كنا هذوما كنا نعمل استراتيجي منتخب المصري يلوج على الان كونتر يلوج على دويل مي عنده ضعف كبير في ظهره وعنده ضعف فيف على الاكستير اللي احنا ما زغناش خاطر احنا نلعبوا بطريقه عشوائيه وزيد حتى المنتخب المصري كيخذ الفارق يعني احنا ما عناش نتعامل ما عرفش نتعامل مع المقابله تغييرات حق معناتها كنا في الدفاع كنا ياسر محلولين ما فماش الكوبور نتاع ليني نتاع لي باس يعني اتجاهات معنى يعني كيفاش نقولها بالعربي يعني الـ يعني الـ التمرير اتجاهات التمرير كله يعني مفتوحه. منتخب مصر مقاس صعوبات الشوط الثاني برغم هذا منتخب مصر ما كانش في التوب نتاعو. نعاود نقول لك علاش قلت لك البارح كانت فرصه كبيره باش نربحوا المقابله نتاعنا فما سوء تصرف سواء في
1: ديما كوتش خلينا نقول هو فضل. ثم سيطره في السنوات الأخيرة للكرة المصرية على ممكن حتى المشاركات العالمية في البطولات الأفريقية. كي نشوفوا مردود المنتخب الوطني التونسي تقريبا كن نقارنوه بمشاركات سابقة فما تحسن من ناحية المردود بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. علاش ديما نربطوه ثم غيابات في المنتخب المصري؟
2: لا انت عارف نحكي كم موضوعي هاني كي نشوف الفريق ذي عنده 4 سنين حظه فيه هكا ولا الفريق هذا على اساس قال لك 2000 مشي زوبير كوب دافريك واضح ولا انا بالنسبه لي فما كالكوزان ما شاء الله عليهم مي الاغلبيه ما يسحقوش يكونوا في فريق الوطن ما نحبش نسمي الاسامي مي فما لاعبيه بالحق يسحقوا يكونوا في الفريق وعندهم مستقبل باهي مي الفون دو جو نتاعنا باشا عشوائيه باش عشوائيه ما قيناش بالنسبه حتى المقابله تاع البارح فما برشا ضعف في قراءه اللعب وضعف في تسيير المقابله في لي طومور زاد في الاوقات المستعطه ما خليناهمش الاوقات في الاوقات يعني اذا كل داخل في جيستيون دو ماتش ما خليناهمش الوقت المناسب
1: صحيح.
2: فهمتني دونك وتلقى فريق مصري راهو رابع في العالم الفريق هذا لازم تعرف قيمه الفريق نتاعك وتلقاه في الحاله تاع البارح يعني انت بالنسبه ليك تونس ضيعت المقابله ضيعت
1: جاتك
2: فرصه باش تربح ما خاطي نقول لك بكل صراحه اني بالنسبه لي حتى مش نقول ويتغشش يتغشش ما يهمنيش نقول لك بصراحه انا بالنسبه لي الفريق المصري هذا يعطينا 10 بونت بالمرتاح كي يبدا في نهارو يعطينا 10 بونت بالمرتاح معناتها انت جاتك فرصه باش تربح كيما انت تلعب ضد ريال مدريد وجاتك اون بس هي ما تربحهاش تقول خاطر ريال مدريد ولا برشلونه في الفوت دونك كيف كيف دونك انت جاتك فرصه ما صغرناهاش خاطر احنا هما علاو علينا شويه المستوى بدلوا شويه في النيفو نتاعهم حسنوا في التركيز نتاعهم في الهجوم وفي الدفاع ومش حاجه كبيره ومش في التوب نتاعهم بحال المنتخب المصري حتى في الشوط الثاني خذوا علينا المقابله وسيروها كيما يحبوا معناتها كي تشوف انت فريق المصري في الخمس دقائق وست دقائق الاخرانيين كيفاش يتصرفوا الجولات نتاعهم كيفاش يربحوا في الوقت وكيفاش عارفين روحهم ومش نهار كبيره ما عرفوا يربحوا الماتش خاطر عندهم ثقه كبيره برشا ولات عندهم يلعبوا ضد ملاعبية كبار في الأوروبا دنمارك وكل يربحوا فيها دونك احنا البارح كانت عندنا فرصة للأسف كاني كتونس اللي ما صغرناش الحقيقة اني اللي يقول كل نشربح المنتخب المصري قبل البشران ولا تجيك تخمم مصر تجيك بالمستوى ذاك ونقول سامحني اذا موقفك اما من بعيد على الواقع دونك الواقع نتاعنا عندنا جوالات باهيين ماهمش خايبين 2006 و2007 فما زاد الشتالي مش خايب 2008 دونك عندنا مي ناقصين برشا خدمه وسورتو اللي قلقني هو الفون دو جو معناتها انت الجمعيه هذه عندك اربع سنين نورمال عندك فون دو جو الحظه زاد ما عاونوش الحقيقه البارح زاد دونك الفون دو جو هو اللي قلقني اربع سنين نورمال عندك فون دو جو واضح اما نعرفش عليها مع تبدلت مع خاتي ابراهيم مشى ولا كذا اما نورمالمون مشى ابراهيم جاء اكس جاء يغريك الفون دو جو ديما موجود فهمتني واللاعبين هذوكم هما معناتها تقريبا مش تبدلوا انا نتصور فما لاعبين ما كانوش حقه يكونوا في الفريق الوطني هذا رايي الشخصي وان شاء الله كنت لازم التونسيه تتحسن في الاعوام الجايه ان شاء الله وكاو
1: ان شاء الله باهي احنا هيك نقولوا كملنا حصه اليوم وحصه استوديو سبور الحقيقه تحيه لكل المستمعين كذلك العاطف العمالي اللي وجه تحيه
2: تحيه لي
1: فتحي ولكل الاحباء الهلال الرياضي بمساكن تحيه لي عاطف العمالي صديقنا ومصور خلينا نقوله محترف في فرنسا صاحب عاطف العمالي تحيه لي ولكل جاليتنا خارج حدود الوطن احنا كنا كله كملنا استوديو سبور اليوم حكينا شوي على الهلال الرياضي بامساكن مع مدرب الفريق ونائب الرئيس ونطق رسمي باسم الهلال الرياضي بامساكن السيد عصام محجوب كذلك حكينا على بعض المقابلات مقابلة النجم الرياضي الساحلي ومستقبل المرسى ومقابلات الجولة الرابعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ومن ثم حكينا على مقابلات كرة اليد البطولة الوطنية ومقابلة الدور النهائي بين تونس ومصر نعطيكم قبل ما نغادروكم نعطيكم النتائج لحدود دقيقة 82 حمام لن فالترجي واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي التقدم الرياضي بسقيط الدير هدف لهدف نعرف دقيقة 80 دقيقة 84 مقابلة العمران والمتلوي والتقدم للشبيبة الرياضي بالعمران واحد بلاش والهدف كان سجله بلال التواتي دقيقة 40 هذه بالنسبة لمقابلات الدفعة الثانية إن شاء الله الأسبوع القادم باش نرجوكم من جديد عودة من جديد لبرنامج بين الملاعب باش نقول لكم مقابلة إن شاء الله مقابلة الهلال الرياضي بمساكن ونادي محيط قرقنا من ملعب 2 مارس بصفاقس باش تكون عنا متابعة لمقابلة كرة اليد باش تكون حاضر بحضينا إن شاء الله كوتش باش نتابعوا مقابلة كرة اليد بين الهلال الرياضي بمساكن واتحاد الرياضي بجرمد إن شاء الله انتصارات زوزة جينا من صفاقس سوى كرة اليد أو كرة القدم تحية لزميلنا المخرج حصتنا اليوم إيهاب البوراوي كذلك شكرا للحضور الكوتش فتحي رويس ومشكورين سي ثامر بوغيلة مدرب الهلال وسيد عصام محجوب نائب الرئيس والناطق الرسمي للهلال الذي مساكن على التدخلات نتاعهم في استوديو سبور كان معكم حسام كشيش متابعة طيبة لبقية برامج الرمفان

0: ستوديو سبور على الارم اف ام ما يفوتك شيء.
1: بقية الشهر على الارم اف ام 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا
0: تونسنا. مقاية الشهر على ارام اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في بساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب

0: الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. بقيه الشهر على ارام اف ام.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
0: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
4: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى مازارو ميلانو.com. مازارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح أما الساعة ما رجعتش كرسيها على الطاولة من زيل فارغ ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني سرعة زايدة SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور لويني تبدل عمر كامل حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك خفف السرعة وخلي عينك على الطريق رد بالك خاطر مستنينك حي تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: كرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على كرام فام برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام إف إم.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في ساكن
1: في سوسة،
2: تونسنا
1: تونسنا. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك.

0: رنا فام في ساكن في سوسة تونسنا. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: Mouna à www.rmfm.net. À www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي روميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باغاسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.